الموسيقى مازالت متواصلة على راديو ميد. أحسن ما تسمع.

السلام عليكم ورحمة الله. هذا عمل جديد لكم وإن شاء الله يعجبكم وإن شاء الله يكون في المستوى بمناسبة المولد النبوي الشريف. كلمات جلال السيدي والحال لطيب وشناق. إن شاء الله مولدكم

0: ليش كل ما نسألك على بون بلون ولا فريات تقول لي جسيت ماكسيت؟
1: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى الفريات الكل، فرجه، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقول لي ايش لقيت
0: عندك اورانج.
2: على راديو مات ذوى السبعة السبعة راديو مات برايم تايم برايم تايم برايم تايم.
3: الخميس 14 ماي 2026، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم كالعادة والعوايد من الاثنين للجمعة ومن السبعة للتسعة ونص متاع الصباح، سويعتين ونصف من زمان نرجع خلالهم على أهم الأحداث اللي عرفتها بلادنا والعالم خلال 24 ساعة الأخيرة. ساعتنا الأولى باش تكون مقسمة لثلاثة فقرات اللي تعودتوا بهم، بعد شوية لنشرة جوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم، بعدها أكيد الموعد باش يكون مع الأحداث والشخصيات التاريخية في علاقة ب 14 ماي في نهار كيما اليوم. الأخبار الرياضية ما تغيبش ومتابعة للجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وباش نتعرفوا على شكون باش يرافق بطل تونس النادي الإفريقي لرابطة الأبطال الإفريقية، وباش يكونوا ممثلي تونس في هذه المسابقة أغلى المسابقات الإفريقية. رهان أكيد بين CSS والترجي الرياضي التونسي، الرهان غير مباشر بما أنه CSS تواجه النجم الرياضي الساحلي و الترجي يواجه الاتحاد الرياضي ببنجردين، مباريات الأربعة والتفاصيل 8 متاع الصباح في نشرتنا الرياضية. الجزء الثاني يكون أكيد مع الأخبار والاستضافات كما كل يوم ترافقنا وتخرج لنا ليميسيون سمية الرقيق. صباح النور سمية، أكيد نجول لك أجمل التحيات ومعاذ شريف من وراء الميكرو. يلا سمية ضربة البداية، موسيقى

7:19 مصباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم، تحية صباحية لكم وما كنتوا تسمعوا فينا. وقيت ناخذوا فكرة على التوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. ميتيو، طقس مغيم جزئيا فتدريجيا، كثيفة السحب آخر النهار بالجنوب والمرتفعات الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط، الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي ثم الشمالي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء الليل بالمرتفعات الغربية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وأثناء ظهور السحب الرعدية البحر متموج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى عامة بشتكون بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب. ميتيو، نحاول ناخذ فكرة على درجات الحرارة اليوم بعد الظهر، بعد الظهر بطبيعة في مختلف ولايات الجمهورية اعتمادا على المعهد الوطني للرصد الجوي. 23 درجة في نابل، 30 في كل من سوسة والمنسير، 26 في المهدية وإصفاقس وجابس، 34 في مدنين، 33 في تطاوين، وفي برج الخضرة تنجم توصل 40 درجة، 35 في قبلي وتوزر، 31 درجة في قفصة، 30 في سيدي بوزيد، 27 في القصر.

الجوي برايم تايم ما زالت متواصلة معاكم الموسيقى ومن بعدها جولتكم وجولتنا التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم.

0: اللحظة نعيشها كيما نحب كيما نختار، حرة مرتاحة وواثقة في كل خطوة. أوان سيرفيت هيجينيك تعطيني الراحة والنعومة في كل لحظة، تصميم مرتاح وكونفور، وحتى في الليل تضمن لي إحساس بالأمان. أوان كل لحظة ليك انتي.
1: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
3: عندك اورانج.
4: برايم تايم، برايم تايم برايم تايم.
5: سبعة وثلاثين دقيقة على راديو ميز، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية الموعد باش يكون بطبيعة مع الأخبار الرياضية وآخر المستجدات في عالم الرياضة ومتابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أكيد باش نرجع على الأكتواليتي انترناسيونال وزيارة أكيد دونالد ترامب إلى الصين، وخاصة حضوره في هذه القمة المنتظرة، هذه القمة الكبيرة بينه وبين رئيس الصين. وبعد شوية الموعد باش يكون مع الأحداث التاريخية والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم. لكن قبل هذا نحب نبدأ ونقول العيد ميلاد سعيد لصديقة البرنامج وصديقتنا هيفا البمري، ونقول إن شاء الله كل عام وانت حية بألف ألف خير. إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير، إن شاء الله ديما متألقة، وإن شاء الله ديما بطبيعة في أعلى المراتب، ربي يعطيك ما تتمنى، وإن شاء الله بالصحة والسلامة يا رب، وإن شاء الله ديما متفوقة في عملك، وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. وأكيد سمية باش تعطيك إكسري من الغناية اللي عجبتك وتعاود تسمعها، ما يسالش تدل اليوم عيد ميلادك.

0: كل عام وانت حيا بخير هيفا، ان شاء الله يا رب يعطيكم ما تتمنى. الناس الكل مرحبا بكم، هذه برايم تايم وقيت جولتنا التاريخيه مع اهم الاحداث والشخصيات في علاقه بنهار كيما اليوم.
1: صار في نهار كيما اليوم
0: كيما اليوم من سنة 1607 تأسيس مستعمرة جيمس تاون، وهي أول مستعمرة بريطانية ناجحة في أمريكا الشمالية. كيما اليوم من سنة 1941 القوة الجوية الألمانية تشن أعنف غارة جوية على العاصمة البريطانية لندن في الحرب العالمية الثانية. كيما اليوم من سنة 1945 الطيارون الانتحاريون اليابانيون يشنون هجوما مدمرا على حاملة الطائرات الأمريكية انتربرايز، وذلك في الشهور الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. كما اليوم من سنة 1948 الإعلان عن قيام دولة الكيان الصهيوني. كما اليوم من سنة 1955 الإعلان عن قيام حلف وارسو. كما اليوم من سنة 1956 تأسيس الجيش المغربي. كما اليوم من سنة 1963 الكويت تنضم للأمم المتحدة لتصبح العضو رقم 111 في المنظمة الدولية. كما اليوم من سنة 1964 الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل عند السد العالي، وذلك بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر ورئيس الاتحاد السوفيتي نيكيتا خورتشوف، وذلك وكانت قناة التحويل مسقطا مائيا يسمح بتشغيل أكبر محطة كهربائية في الشرق الأوسط. كما اليوم من سنة 1965 الصين تفجر قنبلة ذرية الثانية. كما اليوم من سنة 2004 القوات الأمريكية تطلق سراح 250 من المعتقلين العراقيين من سجن أبو غريب بعد فضيحة إساءة معاملة السجناء. كما اليوم من سنة 2010 إثيوبيا أوغندا ورواندا وتنزانيا يوقعون بالأحرف الأولى على اتفاقية إطارية لتقاسم مياه نهر النيل بعد مفاوضات استمرت ما يقارب العشر سنوات، وكينيا تصدر بيانا تأييدا للاتفاقية دون التوقيع عليها، بين لم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوراندي، بينما رفضت مصر والسودان هذه الاتفاقية. شخصية اليوم السد العالي، أضخم مشروع مائي في القرن العشرين، أول مشروع يقام لتخزين المياه على مستوى دول حوض النيل، بلغ عدد العاملين به 34 ألف عامل، واستغرق بنائه 10 أعوام بين 1960 و1970 بتكلفة بلغت نحو مليار دولار وقتها. يعني قناة السويس يلي قناة السويس من حيث الأهمية، وصنفته الهيئة الدولية للسدود والشركات الكبرى في صدارة المشروعات في القرن العشرين. لم تقتصر فوائد بنائه على القطاع الزراعي والحيواني فحسب، بل كان له تأثير مباشر على اقتصاد مصر بشكل كامل، وانعكس تأثيره على قوة مصر السياسية والإقليمية ومكانتها في المنطقة. بني السد العالي على نهر النيل في محافظة أسوان جنوبي مصر على الحدود الشمالية بين مصر والسودان، يبلغ طوله عند قمته 3830 مترا وعند القاعدة 520 مترا بين ضفتي النيل، أما ارتفاعه فيبلغ 111 مترا فوق منسوب قاع النهر، وعرضه عند القمة 40 مترا، ويتخذ السد شكل جناحين على جانب النهر. بدأ بناء أول سد وهو سد أسوان السفلي المنخفض عام 1889، وانتهى بناؤه عام 1902، وكان ارتفاعه منخفضا نحو 54 متر، ثم زاد لاحقا على مرحلتين، الأولى بين 1907 و 1912 والثانية بين 1929 و 1933. في عام 1946 كان هذا السد المنخفض على وشك أن يفيض، لذلك تقرر بناء سد آخر على بعد 8 كيلومترات من المنبع. اقترح المهندس المصري اليوناني أدريان دانينوس عام 1952 مشروع بناء السد العالي في أسوان لحجز فيضان النيل وتخزين مياهه وتوليد طاقة كهربية كهربائية منها. وفي أوائل 1954 قدمت شركتان هندسيتان ألمانيتان تصميما من المشروع. وفي ديسمبر من العام نفسه أقرت لجنة دولية جدوى بناء السد العالي. بدأ بناء السد العالي الجديد لأسوان في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر. وفي البداية عرضت الولايات المتحدة قرضا بقيمة 270 مليون دولار لكنها سحبته. وفي ديسمبر 55 وافق البنك الدولي على طلب مصر تمويل المشروع وقدم عرضا يغطي ربع تكلفته الإجمالية لكنه كان مصحوبا بشروط أمريكية وبريطانية رفضتها مصر واعتبرتها شروطا استعمارية مما دفع البنك الدولي إلى سحب عرضه. في ديسمبر 1958 وقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي لتمويل المرحلة الأولى من المشروع. وفي ديسمبر 59 أي بعد سنة وقعت مصر اتفاقية ثانية توزيع مياه الخزان خزان السد مع السودان. بدأ العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من السد يوم 9 جانفي 1960 وشملت حفر قناة التحويل والأنفاق وتبطينها بالخرسانة المسلحة وصب أساسات محطة الكهرباء وبناء السد حتى ارتفاعها 130 مترا. وقعت مصر يوم 27 أوت 1960 الاتفاقية الثانية مع الاتحاد السوفيتي لإقراضها مبلغا إضافيا لتمويل المرحلة الثانية من بناء السد. وفي ماي 1964 حولت مياه النهر إلى قناة التحويل والأنفاق وتم إقفال مجرى النيل والبدء في تخزين المياه بالبحيرة. وفي هذه المرحلة استمر بناء جسم السد حتى نهايته وتمام بناء المحطة الكهرباء وتركيب التوربينات وتشغيلها مع إقامة محطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء. بدأ إنتاج الطاقة من محطة كهرباء السد العالي في أكتوبر 67 كما بدأ تخزين المياه أمام السد العالي عام 68 واكتمل بناء السد بشكل كامل في جويلية 1970 واحتفل المصريون بعد عام بافتتاحه رسميا. يحتوي على محطة للكهرباء على الضفة الشرقية للنيل معترضة مجرى قناة التحويل التي تنسب منها المياه إلى التوربينات من خلال 6 أنفاق مزودة ببوابات للتحكم في المياه إضافة إلى حواجز الأعشاب. تشكل المياه المحجوزة أمام السد بحيرة صناعية يبلغ طولها 500 كيلومتر ومتوسط عرضها 12 كيلومترا حيث تغطي النوبة المصرية بأكملها وجزءا من النوبة السودانية. كما توصلت مصر والسودان إلى اتفاق عام 59 لتخصيص 18.5 كيلومتر مكعبا من المياه للسودان. أنشأ السد العالي خزانا ضخما يسمى بحيرة ناصر التي أدت مع توسيع النيل خلف السد إلى نزوح أكثر من 50,000 شخص في مصر والسودان. كما أغرق السد مواقع أثرية ونقلت الحكومة المصرية مواقع أثرية أخرى قبل أن تغمرها المياه. تمثلت مجالات تأثير السد العالي في استصلاح الأراضي وزيادة المساحة الزراعية فيها من 5 إلى 7.9 ملايين فدان وتحويل نظام الري من موسمي إلى مستدام مما أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي. توسيع الزراعات التي تعتمد على وفرة الماء كالأرز وقصب السكر. توليد طاقة كهربائية تستخدم في إدارة المصانع وإنارة المدن والقرى تصل إلى 10 مليارات كيلوات في الساعة. زيادة الثروة السمكية عن طريق بحيرة السد العالي أو بحيرة ناصر وتحسين الملاحة النهرية طوال العام. ضمان التشغيل الكامل المنتظم لمحطة خزان أسوان بتوفير منسوب ثابت على مدى العام. جنب السد العالي مصر كوارث الجفاف والمجاعات نتيجة الفيضانات المتعاقبة في الفترة بين 79 و87 حيث تم سحب ما يقارب 70 مليار لتر مكعب من المخزون ببحيرة السد العالي تعويض العجز السنوي في الإيراد الطبيعي لنهر النيل. كما جنب مصر أخطار الفيضانات العالية التي حدثت في الفترة بين عامي 92 و2002 ووفر على الدولة نفقات طائلة في مقاومة هذه الفيضانات وإزالة آثارها.
1: صار في نهار كيما اليوم
0: كانت هذه جولتنا التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم. برايم تايم ما زالت متواصلة معاكم بعد شوية الأخبار الرياضية.

0: حميد فيزا.
1: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيشوا كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.
2: الـ Voyage مع GMV منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين، وبالويفي مكونكتين.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: 10 سنين ما نتفرقوش في الكوجينة، ونضمن لك اللي ديما تخرج الرسايت فاوحة وبنينة والتيب في رمشة عين. طماطم صبرة وحدها في الماكلة التونسية، حمرة حلوة وطبيعية، تخرج الفنانة اللي فيا.
5: مع صبرة 10 سنين جودة وأصالة وبنة تونسية.
6: مع وفا كاش فلوسك توصلك بسرعة وسهولة وأمان وين ما كنت وقت ما تحب. استقبل فلوسك اللي جاتك من الخارج من عند العزيز عليك مجانا. ابعث واستقبل فلوسك داخل تونس بطريقة آمنة سهلة وسريعة. خلص فاتورات الماء والضوء والانترنت من غير ما تزيد حتى فرنك. شارجي سولت في تليفونك وحل حساب دفع مجاني، وتنجم زادة تخلص أقساط قروض أدفانس. هذا الكل في بلاصة واحدة في وفا كاش. وفا كاش معاك طول النهار حتى بعد الأوقات الإدارية، وحتى السبت والأحد والعطل الرسمية، زادة من خلال فروحة في الوطن القبلي في نابل، حمامات، بركة الساحل، دار شعبان الفهري، نابل المحفر، بني خيار، بني خلاد قليبيا، منزل تميم، جرومباليا وسليمان. وفا كاش الأفضل في خدمة الحرفاء لسنة 2026 وللمرة الثانية على التوالي. لمزيد من المعلومات والاستفسار يمكنكم الاتصال كامل أيام الأسبوع على الرقم 36 03 18 18. وفكاش عشرتنا خير.
7: إلى على راديو ماد توا 8 8. راديو ماد بوغ انفو.
8: مرحبا بكم ناس الكل، هذه اخبار الرياضه من راديو مان. يعقد المدرب صبري اللموشي غدوه الجمعه بدايه من 4 متاع العشيه باحد نزول قمرت ندوه صحفيه للاعلان عن القائمه الرسميه للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم اللي باش تكون مشاركه في كاس العالم 2026. تلعب اليوم الدفعة الثالثة من مقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بداية من 4 متاع العشية. باش يكون التنافس بين الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني ب 60 نقطة والنادي الرياضي الصفاقسي اللي وراه بنقطة وحيدة صاحب المركز الثالث على المرتبة الثانية، واللي هي مؤهلة لمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية. من جهة أخرى باش يتواصل الصراع بين أولمبي البيجي صاحب 31 نقطة وشبيبة القيروان صاحب 30 نقطة من أجل ضمان البقاء. نعطيكم التفاصيل كاملة بتاع الدفعة الثالثة والأخيرة من الجولة 30 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وهي كما تعرفوا الجولة الختامية. النادي الإفريقي بطل تونس باش يكون في مواجهة الأولمبي البيجي، الحكم حسين بولعريس وحكم الفار سيف الدين الورتاني. الاتحاد الرياضي المنسيري يواجه مستقبل سليمان، الحكم هيثم طرابلسي وحكم الفار محرز المالكي. نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الحكم نضال بلطيف وحكم الفار حسني النايلي. اتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي، الحكم باسم بالعيد وحكم الفار وليد المنصري. السياسيس يواجه النجم الرياضي الساحلي، الحكم حمزة جعيت وحكم الفار منتصر بالعربي. حقق الملعب التونسي لبارح فوز ثمين خارج قواعده على حساب مستقبل جابس بهدف دون رد في مباراة عزز من خلالها تمركزه في المرتبة الرابعة مع زال الستار على مشواره في الموسم الحالي من البطولة الوطنية، وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب يوسف السعفي. في مواجهة أخرى عاد الترجي الرياضي الجرجيسي بانتصار هام قدام النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة هدفين دون مقابل، حمل توقيع كل من خليل القصاب وصديق الماجري، وهكا رفع الترجي الرياضي الجرجيسي رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس مؤقتا، في حين جمد رصيد النادي البنزرتي عند 33 نقطة في المرتبة الثانية عشر. تعادل المنتخب الوطني التونسي مع نظيره المغربي 1-1 بملعب المولاي حسن في إطار الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدور الأول نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 17 سنة، والتي تقام نسختها 16 بالمغرب من 13 مايو الجاري إلى غاية 2 جوان المقبل. وبادر المنتخب التونسي بافتتاح التسجيل في الدقيقة 28 بواسطة يحيى جليدي قبل ما يدرك إليان حديدي التعادل في الدقيقة 76 لفائدة المنتخب المغربي. التعادل السلبي كان أحسن من نتيجة مباراة المنتخب المصري ونظيره الأثيوبي في وقت سابق لحساب نفس الجولة ولحساب المجموعة ذاتها. المنتخب الوطني التونسي وفي الجولة الثانية بيكون في مواجهة مع المنتخب المصري نهار 16 ماي بمركب محمد السادس انطلاقا من الساعة 2 بعد الزوال. سعيدية سيدي بوسعيد بلقب النسخة السادسة من مسابقة كأس الجامعة بعد فوزه في المباراة الفاصلة على النادي الأولمبي الإقليبي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط. تحتضن القاعة متعددة الاختصاصات برادس يوم 16 مايو بداية من 4 متلعشية مواجهة مشوقة تجمع بين الترجي الرياضي التونسي وضيفه النجم الرياضي الساحلي، وهذا في إطار نهائي كأس تونس للكرة الطائرة. نذكروا أن الترجي الرياضي التونسي فاز بلقب الموسم في الكرة الطائرة. أحرز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الخامسة تواليا و14 في تاريخه بعد ما تغلب 2-0 على مضيفه لانس في مباراة مؤجلة من الجولة 29 مستفيدا من هدفين سجلهم بطبيعة إبراهيم مباي وكفاخي شيلدا، ولم يجد النادي العاصمة صعوبة في حسم اللقب بعد ما تصدر المسابقة منذ مدة وانتظر مباراة لانس صاحب المركز الثاني ليحسم لقب قبل النهاية بجولة واحدة جامعا 76 نقطة. المواعيد في أوروبا نحكيه على الليغا الإسبانية 6 فالنس تواجه رايو فاليكانو، 7 جيرونا تواجه ريال سوسيداد، و 8.5 ريال مدريد يتقابل مع أوفيدو. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.
0: صنفوت برنامج رياضي خالي من كرة القدم، البرنامج اللي يهتم برياضة القاعات، كرة اليد، كرة السلة والكرة الطائرة، نتائج تحاليل وكل الأخبار مع محللين وضيوف. صنفوت كل نهار اثنين من مساعتين للأربعة على راديو ميد مع أمين هلال.
9: برايم تايم، برايم تايم ترجع لكم بعد شوية. Prime Time.

0: 28 دقيقة على راديو ماد. مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا على 100.0 ولا 104.1 كيف كيف. رحبوا بكل متابعينا داخل تونس أو خارجها ونجهولهم أجمل التحيات من خلال متابعتهم لنا عبر شبكة الانترنت. يسمعوا فينا اون ستريمينغ كيف كيف. نرحبوا بكل متابعينا في مختلف مواقع التواصل الرقمي, خلينا نقوله مش اجتماعي, التواصل الرقمي على فيسبوك انستغرام وإلا شان اليوتيوب الخاصة بالإذاعة. أكيد الفيديو تلقاهم من إخراج زميلة وجيه بو جميل. يلا سمية نمشي للنيوز اليوم.
1: نيوز اليوم,
0: استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري, وتناول هذا اللقاء وفق بلاغ إعلامي للرئاسة نتائج مشاركة تونس في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي. وعلى صعيد آخر, أكد رئيس الجمهورية على أنه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافة أنحاء البلاد, مشددا على أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان يحاول استهدافها بشتى الطرق من الداخل أو من الخارج على السواء. كما أكد رئيس الدولة على أن الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات وهي قادمة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من التفقير والبطالة. خصص لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أمس الأربعاء بممثلين عن القطاع الخاص والمهنين من الصناعيين والمنتجين المساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وأكد عبيد أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص, ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات ناجية جيوسياسية هامة كانت لها أثارا على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتوجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية, وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها وفق ما جاء في نص البلاغ. وأضاف أن جملة هذه التغييرات تفرض العمل المشترك بين الإدارة والقطاع الخاص وتبادل الآراء بغاية الوصول إلى حلول تساهم في المحافظة على النسيج الصناعي التونسي والحركية الاقتصادية وديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والعمل على تشجيع الانتاج المحلي من جهة والمحافظة على قفة المواطن وقدرته الشرائية من جهة أخرى. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها يوم أمس الأربعاء أنه تقرر اتخاذ الإجراءات التالية: منع الوقوف والتوقف بشارع باب الجديد في جزئه الممتد بين ساحة الجزيرة ونهج سوق العصر مستوى بنك الأمان بداية من الساعة 10 ليلا من يوم الأربعاء إلى غاية 14 ماي. يحجر جولان جميع أصناف العربات يوم الخميس 14 ماي من الساعة 4 مساء بالأنهج والشوارع التالية: شارع 2 مارس اتجاه ساحة القصبة وكامل شارع باب جديد, شارع سيدي البشير اتجاه ساحة الجزيرة بداية من ساحة باب عليوة, بالنهج الجزيرة بداية من ساحة النصر, ويمكن لقاصدي الضاحية الغربية استعمال شارع بورقيبة ثم شارع قرطاج, شارع جمال عبد الناصر بداية من ساحة الاستقلال. ودعت وزارة الداخلية كافة مستعملي الطريق إلى اتخاذ الاحترام لقانون الطرقات وإشارات المرور كما تعول على حسن تفهمكم, تقول الوزارة, ضمانا لسلامة الجميع. نفت وزارة الخارجية في الإمارات ما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. قال إنه زار الدولة الخليجية وعقد اجتماعا سريا مع رئيسها الشيخ محمد بن زايد.

0: النهيان. وذكر بيان مكتب نتنياهو أن زار الإمارات خلال حرب إيران. وقال بيان وزارة الخارجية إن علاقات الإمارات مع إسرائيل علاقات معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية. وأضاف أن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات. وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن اللقاء أفضى إلى تحسن تاريخي في العلاقات بين الكيان والإمارات. وقال مصدر إن نتنياهو والشيخ محمد بن زايد التقيا في مدينة العين الواقعة على الحدود مع سلطنة عمان في 26 مارس واستمر لقاؤهما ساعات عدة. كانت هذه جولتنا الإخبارية في نيوز اليوم.
1: نيوز اليوم.
0: برايم تايم متواصلة معاكم باش نبدأ في استقبال ضيوفنا لليوم. أكيد الحديث باش يكون على الزيارة القمة في الحقيقة قمة عالمية بين قطبين قويين على المستويات الكل، نحكيه على القطب الأمريكي والقطب الصيني من خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وبالإضافة باش نحكيه في مواصلة لتغذيتنا لشهر التراث بعد شوية، باش نحكيه على الشهر التراث اللي تواصل حتى ل 18 ماي الحالي. وبطبيعة باش يكون لنا حديث مع كريم سعود، وباش نحكيه بطبيعة على الدورة الثانية لأيام حرفة الحصير بنابل اللي تبدأ غدوة وتتواصل حتى ل 17 May.

0: تنسيش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت.
1: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
0: عندك اورانج.
2: Prime Time.

0: Santai. Crime Time. Crime Time. ثمانية وخمسة وثلاثين دقيقة على راديو ميت، طريق السلامة للجميع. واحدة واحدة في الاثنين نلبسوا حزام الأمان ونحترموا قواعد المرور، ومسالش نرخفوا شوية على الكلاكسون، مش لازم ديما نستعملوه، نوسعوا بال للناس الكل، وربي إن شاء الله يوصلكم سالمين غانمين وقيت. نبدأ في استضافتنا لليوم. الانترفيو اليوم في الانترفيو باش نحكيو ونواصلوا في تغطيتنا وحديثنا على شهر التراث بالطبيعة، اللي تواصل حتى الأيام 18 ماي بالطبيعة، والحديث باش يكون تسويت مع بالطبيعة الكريم سعود مدير الثقافة، مدير دار الثقافة نابل، للحديث على الدورة الثانية لأيام حرفة الحصير بنابل أيام 15 و16 و17 ماي. كريم صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور معاذ، صباح النور لكل مستمعي اذاعه راديو ميت.
0: نجم نقول الاحداث الثقافيه متواصله في شهر التراث، تقريبا برنامج زخي وبرنامج ثري، خلينا نقولوا طيله هذا الشهر، ونتصوروا انه الختام باش يكون بالحصير.
1: اكيد هو في موعد القار، يعني الدوره الثانيه لايام حرفه الحصير بنابل، هو احتفاء بمهنه الحصير او حرفه الحصير او هذه اللبنه الاساسيه من لبنات التراث المادي من جهه ومنطقه نابل المدينه بالخصوص.
0: اللي كانت تعطينا البرنامج ووقتاش البدايه وشنو بطبيعة المحتوى من البرنامج؟
1: البرنامج هو يعني كما قلنا الدورة الثانية لأيام حرفة الحصير بنابل أيام 15-16 ماي، يعني جمعة 6 حد ويكاند، الفرصة متاحة للناس باش تجي وتشوف وتطلع يعني وتشاركنا معنا هالاحتفالية هذه. الدورة الثانية هذه لأيام حرفة الحصير تنزل في إطار الدورة 35 شهر التراث اللي يجي يعني السنة هذه سنة 2026 تحت شعار التراث وفن العمارة. البرنامج يعني متاعنا على امتداد 3 أيام، يعني بداية يوم الغد 15 ماي يوم الجمعة باش يكون يعني الافتتاح على الساعة 10، يعني متاح يعني المعرض، عندنا معرض يعني صور فوتوغرافية لحرفي الحصير بنابل، يعني في على مستوى البائع الداخلي او جناح المعارض بدار ثقافة نابل، هو يعني معرض توثيقي لحرفي الحصير يعني بمدينة نابل، مع الى جانب يعني عرض منتجات تراثية من مادة السمار، يعني منتجات تراثية متنوعة، الى جانب ورشة حية في صناعة الحصير مع سي توفيق عياد، يعني اللي هو من رواد صناعة السمارية كما نقولوا نحن، ولا الحصيرية في مدينة نابل، اللي مش تكون معنا ورشة حية على امتداد 3 أيام هذوما، باش الناس اللي تجي تطلع على المعرض والناس اللي تجي معنا باش تشوف المعروضات والمنتجات، يعني تكون تواكب يعني ورشة حية في صناعة الحصير على مختلف مراحلها، يعني انطلاقا من البدء للتحضير لكذا، يعني باش تمر بجميع المراحل نتاع صناعة الحصير على آلة النول او ما يصطلح بتسميته يعني النول. دونك هذا بالنسبة ليوم الجمعة على الفترة الصباحية. بالنسبة للفترة المسائية احنا في برنامجنا يعني على مستوى دار الثقافة حبينا يعني ناخذ الجوف والتعبيرات الفنية يعني تكون متنوعة، يعني خلينا جانب المعارض والتوثيق وعرض المنتجات، الى جانب انه يعني السينما نصيب وحيز، حيث باش يكون ثم عرض لفيلم وثائقي طويل للمخرج ناصر خمير اللي اسمه دورين ولادة، يعني هو فيلم توثيقي لحقبة الأندلسية وتواجدهم في البلاد التونسية، ويعني في علاقة بين تونس وبلاد الأندلس،
0: بين هنا سي كريم لو كان تسمح تحاول تنقل شوية من المكان لأنه مانيش قاعدين نسمع فيك كما يجب. نذكر أنت معنا باش للحديث على الدورة الثانية لأيام حرفة الحصيرة بنابل في إطار الشهر التراث. حكينا على برنامج يوم الجمعة اللي كما قلت بعد هذا بشكون الموعد مع عرض فيلم وثائقي طويل المخرج ناصر خمير لوفينغ ولادة بطبيعة. هذا فيما يخص البرنامج يوم الجمعة. برنامج يوم السبت سي كريم
1: يوم السبت هو يعني باش تتواصل المعارض يعني والورشات يعني معرض الشرف الدراسي للحرفي الحصير الورشة الحالية في صناعة الحصير مع الحصائري أو الصناعي في التوفيق أيضا وعرض المنتجات الدراسية بهو بتقع الزوار
0: سي كريم فما اشكاليه في في الصوت لو كان تحاول تنقل المكان عشان كان تسمع فينا والا لا لانه مانيش قاعدين نسمعوا فيك بالكدا وخاصه المعلومات اللي تمد لنا فيها. نذكروا احنا في الحديث على الدوره الثانيه لايام حرفه الحصير بنابل. الموعد هو باش يكون الانطلاق غدوه بالعشرة متاع الصباح افتتاح معرض الصور الفوتوغرافيه لحرفي الحصير بنابل افتتاح الورشه الحيه في صناعة الحصير عرض منتوجات تراثية من مادة السمار. ماضي ثلاثة باش يكون الموعد مع عرض فيلم وثائقي طويل للمخرج ناصر خمير لوفينغ ولادة. هذا في مخصة اليوم الأول. اليوم الثاني باش ناخذوه مع سي كريم. سي كريم تسمع فينا؟ فما إشكالية كانت في مستوى الصوت على مستوى الريزو. توا اليوم الثاني نهار السبت كيفاش باش يكون البرنامج؟
1: اليوم الثاني اللي هو اليوم السبت 16 ماي باش تتواصل المعارض نتاع الصور الفوتوغرافيه لحرفة الحصير بمدينة نابل والورشة الحية مع السمايل السي توفيق عياد ومعرض المنتوجات التراثية من مادة الصور. بالنسبة للفترة الصباحية بالنسبة للفترة المسائية اخترنا أنه كيف ما نوعنا التعبيرات الفنية في برنامج الطبقة هذه اخترنا أنه يعني البرنامج عرض موسيقي حقيقة هو عرض موسيقي جديد ومتجدد فريد لأنه العرض الموسيقي هذا هو بالأساس يعني عرض موسيقي تراثي يعني يحاكي الموروث الشفوي نتاع الجهة وبالتحديد الحمامات اللي هو تحت إشراف الفنان منصر بزاز واللي عنوانه التكبيرة أو تكبيرة الحمامات. الإخراج باش يكون لي الفنان المطرحي حسام ساحي. العرض هذايا برمجناه إن شاء الله على الساعة 7 مساء يوم السبت.
0: هذا فيما يخص الأيام الثلاثة. أكيد البرنامج كامل يلقاوه موجود ومنشور على صفحة راديو ميت. شكرا لك سي كريم سعود مدير أيام مدير إدارة دار الثقافة بنابل. شكرا لك على الحضور وعلى كل هذه التوضيحات. كما كنتوا تسمعوا غدوة يبدأ بتبيع البرنامج الخاص بالدورة الثانية لأيام حرفة الحصير بنابل وتواصل حتى النهار الحد 17 ماي. الانترفيو برايم تايم متواصلة معاكم. استراحة مع الموسيقى ومن بعدها باش نحلوا ملف الاكتواليتي انترناسيونال والحديث على القمة بين الولايات المتحدة الامريكية والصين وهذه الزيارة الكبيرة والمهمة والتاريخية نجم نقولوا لدونالد ترامب للصين.

0: الحلم، صوتك اللي ما يسكتش في عالم مليان تحديات. فما شباب كل يوم يكتب قصته، مش بالضرورة بالثروة، بل بالإيمان، بالصبر، وبخطوة صغيرة تقرب للحلم. الحلم هو البرنامج اللي سمعك حكايات حقيقية، حكايات شباب قرروا ما يستسلموش وخلوا صوتهم الداخلي يقودهم.
1: سأصير يوما ما أريد.
0: كل جمعة نص نهار نعيش مع بعضنا معركة الأمل ضد اليأس، ونلقاو الدفعة اللي تخلينا نواصل. الحلم على راديو مات، يمكن حكايتك تكون البداية.
2: الفواياج مع جيمفي، منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين، وبالويفي مكونكتين.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: كل لحظة نعيشها كيما نحب كيما نختار، حرة مرتاحة وواثقة في كل خطوة. أوان سيرفيت هيجينيك تعطيني الراحة والنعومة في كل لحظة، تصميم مرتاح وكونفور، وحتى في الليل تضمن لي إحساس بالأمان. أوان كل لحظة ليك انتي.
5: 10 سنين ما نتفرقوش في الكوجينة، ونضمن لك اللي ديما تخرج الرسات فاوحة وبنينة والطيب في رمشة عين. طماطم صبرة وحدها في الماكلة التونسية، حمرة حلوة وطبيعية، تخرج الفنانة اللي فيا.
6: مع صبرة 10 سنين جودة وأصالة وبنة تونسية.
7: سلا على راديو مات. دوا التسعة التسعة راديو مات
8: برايم تايم. برايم تايم
9: التسعة على راديو ميد، باش نحلو كما وعدناكم الملف الاكتواليتي انترناسيونال من خلال الحديث على القمة، قمة اللقاء بين ترامب وشي جين بينغ رئيس جمهورية الصين. تسويت في الانترفيو.
10: الانترفيو
9: معها قراءة للكاتب الصحفي والمحلل السياسي كمال بن يونس. سيدي كمال، صباح النور ومرحبا بك.
11: صباح النور، تحية ليك ولكل المتابعين والمتابعات في كل مكان، وإن شاء الله يوم سعيد.
9: يعطيك الصحة سي كمال، وشكرا على قبول الدعوة كالعادة، حاضر معنا ونجولك أجمل التحية. عنواننا هذه الزيارة، زيارة ترامب للصين لملاقاة رئيس الصيني شي جين بينغ، وقلنا هل يتم مقايضة مضيق هرمز بتايوان؟
11: والله شفت العنوان هذا كمثل معنوين كثيرة للزيارة هذه، من أحسنها اللي عجبتني معناها في وسائل الإعلام العالمية وكبار المحلين، هي زيارة الضرورة. ما هيش عواطف، انتع مصالح وملز، ثم تنقضات، ثم مصالح وثم عرك. وترامب من الدورة الأولى وقت شد الحكم مشى عمل زيارة كبيرة للصين، ومشى حتى الكوريا الشمالية، وهو مقاول وأجمعته بزنس مان طير بالمناسبة في الرحلة هذه، ومعه وفد كبير جدا من رجال الأعمال بما فيهم نسيبه إيريك وبنته. فالبزنس ديما حاضر، كما نصف بولس عامله مستشار نسيبه وكلفه بملفات كثيرة، وأبرم صفقات عملاقة لمدة 15 سنة في دول شمال أفريقيا وليبيا والجزائر والمغرب وفي المنطقة. فترامب عنده، والإدارة الأمريكية عندها ترامب، الدبلوماسية مربوطة بالاقتصاد. الزيارة هذه نموذجية في أنها زيارة عملاقة مع اقتصاد. قضية تايوان معناها باختصار شديد، ثم خلاف قديم جديد، لكن ثم التنسيق و العفو التسعينات واحنا في الصحافه العالميه متظهر متفترات وقود بشقة استزام ولكن ما قطعش استزام ونفكر معناها عدد كبير من الخبراء من وقت قالوا باش تقعد ورقه ضغط للمزايدات لانه ثم التنسيق لانه الاهم اللي ما يعرفوش كثير من الناس انه ما لا يقل عن 30% من راس مال الشركات الامريكيه والاوروبيه والعالميه العملاقه هي رؤوس اموال صينيه. الصين دخلت بالتجاره في الاول بالتجاره البومارشي معناها التجاره الشعبيه وبعد ولت تبيع في بضائع متطور جدا. بالمناسبه اليابان عملت نفس الشيء في الاول في الستينات والسبعينات في الدراسات يقولك تحبش تشري مصوره امريكيه فخمه بسعر 100 دولار ولكن عندنا واحده رخيصه ميد ان جابان اللي هي سوني والامارك الجابونيه. ثم بعد ولت اليابان سيطرت في مرحلة المراحل على السوق الأمريكية في التلفاز وفي المصورات وإلى غير ذلك. الصين دخلت بالسوق الأمريكية من بالتجارة الصغيرة ومن بعد تالي دخلت بالتجارة المتطورة عملت تضحيات بالأسعار ودخلت في الأمريكان والأوروبيين كذلك في رأس مال شركات الصينية العملاقة اللي هم طبعا ماشيين للصين عندهم عشرات السنين بعد ما حاصروا الصين وما خلوش تدخل الأمم المتحدة إلى حدود أول السبعينات لأنه مصالح لأنه أمر يتعلق بسوق كبير ولأنه بلاد ولت متقدمة اقتصاديا وبعد ما كانت تبيع كما يقولوا في الكملوت ولت عندها أحسن أنواع السيارات والإلكترونيك في العالم وأكبر الشركات ثم تنافس. لكن أنا نعتقد زيارة هي هذه مرة أخرى زيارة أساسا نتاع مصالح اقتصادية. طبعا الملف الإيراني حاضر وملف الخليج حاضر مش لأنه الاضطراب الآن مهمش كان إيران هم كامل الخليج والبحر الأحمر والصومال والصوماليلان وإيران هي شريك رئيسي للصين في توفير حاجياتها وإذا كان فنزويلا كانت توفر في جزء كبير من صادراتها للصين صادرات الصين صادرات فنزويلا كانت 800 ألف برميل يوميا مش حاجة كبيرة وفنزويلا بعيد عليها. لكن إيران تقديرات تقول أنه حوالي 60% من صادرات إيران الرسمية وغير الرسمية كانت تمشي للصين وهناك مسار كبير بدأ خاصة في 2007 وقت اللي اتعملت اتفاقية شنغهاي فيها تقريبا نصف العالم روسيا والصين والهند وتركيا وعديد من الدول الآسيوية أكبر من البريكس. إيران كانت عضو مراقب فيها لكن منذ أكثر من 5 سنوات أصبحت عضو دائم كذلك وعبر الآلية هذه وآليات أخرى ثم تجارة مقايضة البواخر الصينية العملاقة رغم الحصار الأمريكي تمشي لإيران وتشري وتبيع من إيران وتخرج في النفط الإيراني. ثم نقطة هو أنه ثم خط حديدي في حوالي 6000 كيلومتر يربط شرق طهران بالصين عبر مجموعة من الدول التجارية كما تركمانستان والبزنس كبير بيناتهم كما الصين هي كذلك أصبحت منذ سنوات الشريك الأول لعدد من دول الخليج المحسوبة على أمريكا كما السعودية ودول الخليج 60% تقريبا. فالقضية متاع تايوان هي للاستهلاك للضغط والأمور لن تتطور إلى حرب والصينيين عقلانيين في توجهاتهم الدبلوماسية عاملين دبلوماسية الاقتصادية قلبوا موازين القوى في العالم. في الأول استفادوا من التناقض السوفيتي الأمريكي فمعناها أروجوا على أنهم هم مش شيوعيين معاديين للمعسكر الرأسمالي كما الاتحاد السوفيتي.
9: لهنا سي كمال هل تورط ترامب في الحرب على إيران ويبحث عن مخرج صيني لهذه الورطة؟
11: ترامب تورط وخسر سياسيا وخسرت بلاده مليارات أرقام خيالية في هذه الحرب وكما قال له الرئيس الأمريكي السابق أوباما باراك أوباما كيف ترامب قال أنا مش كما أوباما تنازل الإيران وعطاها اللي تحب قال له أوباما احنا حققنا 97% من تخفيض الإيران اليوم ومن نجحنا في المفاوضات مع إيران في مجال اليورانيوم تأكدنا أن إيران مش بيستعمل التسلح ولكن لغرض مدنية بدون ما أن نطلق صاروخ واحد وما نخسروش المليارات. هذا تصريح من أوباما المضعيف بينما أنت تهدر في آلاف المليارات الأمريكان. ترامب فشل في إسقاط النظام الإيراني فشل في تحقيق الأهداف كذب ظهر للعالم هو وحكومته كذبين لأنه من الدقائق الأولى قالوا دبرنا 90% من القدرات الإيرانية وأغرقنا كل بواخرهم. اليوم يحب يخرج منها لأنه في كل الحالات مهما كان الدمار والخسائر لحقة الإيران والأكيد سواء خسائر كبيرة إيران بشتعاود تقف على سقيها وما زال بشتقف على سقيها لأنه الأمر يتعلق ببلد عملاق في زوز ملايين 300 كيلومتر مربع والشعب خلافا اللي توقعوه الإسرائيليين والأمريكان وجندوا ميليشيات وصرفوا فلوس وعطوا البعض من الأكراد كما قال ترامب وقال غدرونا ولا غير ذلك تعود بش يستقبلوهم فوديزون استقبال الفاتحين كما وقعت حتى مظاهرات فيها مئات الأشخاص وغلف الأشخاص في بغداد وقت الطاح صدام حسين أو في ليبيا الإيرانيين في كل المدن الإيرانية من يوم 28 فبراير من بدأ العدوان إلى اليوم في الشوارع وفوق القناطر وحول المصانع يحميوا في بلادهم بما في ذلك المعارضين للنظام الإيراني. فالحد الصين يسأل من بين طبعا الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة وذكرش تأخرت الزيارة هي عدة أسابيع أنه يقع توافق على أنه الصين تكون وسيط مع إيران كيبا ثم وسطاء آخرين يقال أنهم بينهم كذلك بوتين وروسيا وبعض الدول في المنطقة وكيبا كلفوا فترة باكستان اللي هي بالمناسبة صديقة للصين وباكستان الصين وقفت مع باكستان لما هاجمتها الهند موالي لأمريكا وموالي لإسرائيل لكن باكستان كذلك هي حليفة قوية للولايات المتحدة الأمريكية عصام منير هو صديق شخصي لترامبو وصديق قائد الجيش وربما يرشح لأن يكون هو رئيس باكستان القادم أو رئيس حكومة القادمة
9: رمزية
11: طرح على إيران أكيد لكن بأي حد تنجم تضغط الصين وقت الأمر يتعلق مصالحها لأنه كما نعرف الدعم السوفيتي سابقا والروسي حاليا والدعم الصيني وكل دعم الدول اللي تدعم وهذا عشناه في حروب العراق في 91 و 2003 وفي أفغانستان وفي غيره وفي القضية الفلسطينية وفي لبنان وفلسطين وغزة يعطوا مواقف سياسية ممكن يستعمل حق النقد كما كنهار روسيا والصين ما خلوش مجلس الأمن يستخدم فصل 7 ولا يشرع استخدام القوة ضد إيران لكن الأمر لا يعني لا يتطور إلى الوقوف مع مصر في عهد جمال عبد الناصر ولا مع سوريا في عهد الأسد أو الآن مع إيران وقوف عسكري هو ضغط سياسي تقاطع مصالح وهذه طبعا شهامه وين وين خاصة أننا شفنا في الوفد اللي ماشيين معاه عدد ضخم من كبار رجال أعمال
9: جو سمو لهنا رمزية سؤالنا الأخير كمال بن يونس رمزية الوفد حضوره يلقى فيها بطبيعة إيلان ماسك والرئيس التنفيذي لشركة انفيديا اللي هو يعتبر جيسون وانغ اللي يعتبر من عدو الصين خلينا نقوله معناتها باش يكونوا واضحين لهنا ما هي رمزية حضور على الأقل الزوز هذم في الوفد الأمريكي اللي فيه وزير الخارجية فيه وعدة وزراء أخرى وعدد آخر من رجال الأعمال
11: هذا هي معناه للتأكيد على تقاطع المصالح معناه حتى ربما نقص شوية من كلام زيدي برشا في أمريكا في زيارتي الأولى سنة 91 بعد حرب الخليج حضرنا في حدث كحفل كبير يوزعوا في أعلام اللي داخل يعطوا أعلام أمريكي صغير واحنا كنا وفود صحفيه 22 افريقي رحنا واحنا نلقوا العلم الكل مكتوب عليه ميد ان تشاينا العلم من امريكا الصغير فكنا المديره العامه وقتها لله اعلام كيفاش حتى العلم بتاعكم ميد ان تشاينا واشياء اخرى قالت راه هذيك الشركات صينيه امريكيه أنا حتى العلم نتاعهم الدراب نتاعهم
9: هي القبعة اللي لبسها ترامب في الحملة الانتخابية الأخيرة ميدن تشاينا
11: ميدن تشاينا والناس اللي يسمعوا فينا ومشاوا الخليج مرارا وحتى تركيا في تركيا أحيانا بالاتفاق مع الصين يرجعوها ميدن تركيا بشي يبيعوا الصلاة هذيك أغلى وهي صينية لأنه الأتراك الصيني ولا يسمعوا كذلك في بضاعات متطورة ثم مصانع ثم مليارديرات أمريكان يجيبوا في سلعة وهذا قالوا الصين قالوا يبيعوها لهم دولارهم ونخلوهم يكتبوا عليهم ميد ان أمريكا وهم يبيعوا بخمسين دولار وإحنا بقى لهم دولار هددهم في فترة وقت قبل نفرض عليكم عقوبات قالوا تنولوا نبيعوا حدا بثلاثين دولار مش بخمسين دولار ونكسركم فثم تقاطع مصالح أكثر الشركات وهذوما المحدد بالنسبة ليه بالفلوس طبعا ثم تناقضات ثم عارك كيما داخل المجتمع الأمريكي وداخل رؤوس الأموال البلدان الرأسمالية فما تناقضات بين الإنجليز والألمان والفرنسيس إلى غير ذلك والآن ترامب زيارته هذه نقطة أخرى حابين نشيرولها وهذا مهم ربما حتى تستحق حلقة خاصة في برنامج اقتصادي. أنه ترامب ماشي اليوم من الصين بعد ما عمل عركة مع دول الحلف الأطلسي، مع بريطانيا مع فرنسا مع ألمانيا مع إيطاليا، وكلهم مشاو للصين وقت اللي هاجمهم وهاجم أوروبا.
9: أكيد يتكسر.
11: رأينا شفنا ألمانيا وبريطانيا اللي هي دمرت سابقا الصين بالمخدرات، هذا تقارير سابقة مش نجم تحتلها واحتلتها، واليابان كلهم ولوا الآن يبحثوا عن الصين، فهو ماشي للصين بعدهم هم. طبعا فما تقاطع مصالح بين الشركات الأوروبية والصينية، لكن بزنس كبير بين الأمريكان والصين مع اختلافات، وهذا مش يكون امتحان كبير. هل ترى الصين اللي أصبحت الآن كذلك قوة عسكرية منذ احتفالها بذكرى التأسيس ذكرى الثورة 49 معنا بحضور بوتين في 2019، معنا عملت استعراض عسكري عملاق، ثم رئيس الصين أحضر في الصين أحضر في موسكو في استعراض عسكري عملاق مع روسيا، حتى لعب دور سياسي وعسكري دولي. الآن ما يجري في الخليج وهي مستهدفة من خنق إيران أكثر من غيرها، ومن خنق ومن سيطرة أمريكا على الخليج وبادي قرمز وعلى البحر الأحمر وعلى المنطقة، هل هذا الامتحان لها باش تمر بدور سياسي ولا؟ معلومة أخرى للجمهور المفيدة، راه حوالي ثلثي التجارة البحرية العالمية موجود تجري في ما يسمى في بحر الصين، يعني في المنطقة في شرق آسيا. لذلك في الإدارة الأمريكية عندهم إدارات عملاقة لشرق آسيا، مراكز دراسات عملاقة لشرق آسيا، بل نفاجئكم ونقول لك أنا شاركت عشرات المرات مراكز دراسات يعملوا ندوات كبيرة في أوروبا وفي تونس وفي مصر وفي الأردن، والمركز اسمه إفريقيا وشرق آسيا. بالنسبة لهم شرق آسيا هي العملاق الاقتصادي العالمي، هي المستقبل، هي المنطقة اللي فيها نسبة نمو كبير. ثم أمريكا كذلك منذ عشرات السنين فتحت أمريكا على الآسيويين، اليوم في المنطقة الغربية وفي بعض المدن الأمريكية نسبة الآسيويين سواء يابانيين أو فيتناميين أو صينيين أو آسيويين عموما والجنود نسبتهم تتراوح بين 20% و60%.
9: واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك كمال بن يونس الكاتب الصحفي والمحلل السياسي على قراءة هذه بطبيعة فيما يخص زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين.
10: الانترفيو
9: بعد شوية باش نحلو ملف غلاء الأسعار، شنو سبب غلاء الأسعار مع لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، وخاصة زاد قراءة للقاء اللي كان نجمع وزير التجارة بمختلف الفاعلين في القطاع الاقتصادي.

0: Prime Time. Prime Time. Prime Time. تسعة وثمانية دقيقة على راديو ميد، مواصلين في استضافتنا لليوم الانترفيو. سعداء برشا باستقبال عبر الهاتف رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك سي لطفي رياحي. سيدي لطفي صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك، تحية لمشاهديك ومستمعيك وفريق العمل معك. أنا أسعد، تحية لكامل الفريق.
0: يعطيك الصحة سيدي لطفي. سيدي لطفي، أنت كتونسي بطبيعة وعايش معنا وأكيد متابع جدا للأسعار والأرقام اللي قاعدين نشوفها في مختلف الأسواق التونسية في مختلف المواد في مختلف المنتوجات، فما المواطن التونسي يتشكى ويشتكي من غلاء هذه الأسعار. البارح كان وزير التجارة تحدث مع عدد من الفاعلين في المسائل هذه متاع ارتفاع الأسعار واختار زوز وثلاثة أنواع من المواد. أولا جدوى مثل هذه اللقاءات، معناتها هل من خلال اللقاءات هذه نتصور ولا نستناو انخفاض في الأسعار؟
1: أكيد. علاش شحط الأمور في إطارها؟ وأنا تحية المخطر صراحة مسؤول في مستوى وزير يسمع الناس ويحب يلقى حلول إيجابي وإيجابي جدا، لكن نجي نشوفوا الرمانة فرقوها ونعرفوا غلالة التونسي كل تشكل الأسعار. والتونسي يعرف أن الأسعار هذيك غير حقيقية بمعنى تها التضخم. هنشوفوا نحن الإشكال وين النجم نخدمه باش نخفضه في الأسعار. تركيبة هيكلة السعر متاع أي منتوج وأي خدمة يتحكم فيها الصناعي ولا مزد الخدمة، هو اللي يضغط وهو اللي يحط الأسعار هذيك. اللي يسمعتين يقول كيفاش باش يفهموك كيفاش تعرف أنت أي منتوج مصنع عنده مكونات المنتوج يتورد في الجملة، معناتها نوردوه من برا. تعمل شركة هنا بشركة قوة النسيج بتاع اللوبيات كيف يتوغل ويسيطر ويفرض أمر واقع ويسيطر على الاقتصاد كامل ويسيطر على عيشة التوانسة الكل. في التوريد هذيك تسمى شركات تجارة دولية، هامش الربح نتاعهم يبدا كبير، خذاك المنتوج نتاعو هذاك في هامش الربح، بعد يمشي للمصنع، المصنع ياخذ هامش الربح نتاعو، الهامش الربح نتاعو اللي يلقاه وهيكلة السعر يدخل فيها كل شيء. بمعنى وهذا من حقه يدخل فيها تدخل البنك، تدخل فيها السي ان اس، تدخل فيها الشهريات، وتدخل فيها الامتيازات الكبيره اللي اخذها صاحب المعمل فبدي من النسيج نتاعو الاقتصادي اللي قاعد عايش فيه. نحن مانيش كونت صحيح يخلص في اللامبو نتاعو، صحيح يخلص في اللامبو نتاعو، لكن ما يثقلوش على المنتوج، ما يثقلوش على هيكلة السعر. بمعنى كونه عنده أرباح ومن حقه، لكن ما يشوفوا نحن نلقاه جلية الخدمات البنكية وفي بعض المواد الكل اللي يثقلوا هالامتيازات الكبيرة متاع الشهرية متاع صاحب المصنع ولا صاحب الخدمة على المنتوج ولا الخدمة. بعد نمشيوا إلى المساحات التجارية كبرى ولسنترال داشا. سنترال داشا في العالم الكل نعرفوا نحن التاجر عنده هامش ربح برك. الوحيدين اللي عندهم زوز هامش ربح هم المساحات التجارية الكبرى، وبالتالي زوز هامش ربح هذا هامش عنده حق فيه وهامش ما عندوش حق فيه، لا اخلاقيا ولا تجاريا ولا حد شيء. تم انسان يربح قبل ما يشري مساحات تجارية كبرى. وانا نداء الى السيد رئيس الجمهورية ونداء الى مجلس النواب، اعضاء مجلس النواب،

0: انا اقول لك ما نخلطش راه وانا كمصنع ما نخلطش نعطيك 25%. يقول لي قلقك انت زيد السعر بيقول لي ب 15 يتباع ب 15 ياخذوا ال 25% نتاعو ويزيد ياخذ هامش ربح العادي هامش ربح العادي واللي زوز هامش ربح يوصل للمستهلك باضعاف واضعاف. كيلو النعناع ب 180 دينار نعناع شايح اللي في السوق يتباع ب 20 دينار 25 دينار وقيس ذاك على جل الواحد معناتها المنتوجات والخدمات الكل. هذا التضخم المستمر اللي عايشين فيه الدنيا ماهيش غاليه نحن بلادنا عندنا الخيرات الكل لكن ثم نسيج خفي اللي الناس كل ما تعرفوش والنسيج الخفي هذاك لازم تتدخل النواب لتبديل القانون يتدخل السيد رئيس الجمهوريه لضغط على أن اللوبيات هذه باش ما تكلش معناتها حق التونسي. هنا كارتة كارت بنكير تتكلف معناتها دنانير ناخذها نحن ب 50 وب 60 وب 70 دينار. خدمات البنكيه اللي ما تكلفش انت كي تعمل بتشوف انت سولد بتاعك ولا تشوف حاجه بالابلكيشن الابلكيشن ما تكلف تتكلف 150 مليون معناتها في عام يخدم منها مليار وزوز وثلاثة. هذه يلزمها يكلف السعر يلزمها تكون شفافة وواضحة ودخل فيها الدولة بمعنى هي تضغط على يكلف السعر الحقيقية. قيس الكذا على اللحوم الحمراء اللي ما نعرفوش توا الحق معناتها التكلفة الحقيقية متاع اللحوم الحمراء كيفاش نحن نجمو نوصلوا هوامش ربح ونحيو الانترميديال الوسطاء اللي توغلوا. انت في كل ميدان عنده ناس بتاعه عنده ناس بتاعه تخدمه ثم ناس تتطفل عليه تعرف الميدان الكل خاصة في التجارة في الواحد نتطفلين أكثر من أصحاب الميدان عليه خاصة فلوس برش فلوس ياس ما مكان يقول لك أنا نشريه العلوش بستمائة سبعمائة تل في العيد نبيعه مليون ونص زملين خاطر مثلا ماشي هوامش ربح محددة ومثلا ماشي هيكلف سعر معقول. بس كل تجارة توقع فيها مدخلين ومش أصحاب الميدان ناس كل ولا تفلح ناس كل ولا تقسر.
1: لكن هناك كيحدد قديش من مرة وزارة التجارة الأسعار شفنا يا بنغي في المنتوج هذاك المعين وإلا ارتفاع في السعر. بعد كنا كل عام الاسكالوب كانوا 16 دينار قلنا حددنا السعر من عشب قديش نحينا 500 مليم ولا دينار ولا قديه. يا أخي أولا السوق تفرغ من المعاش فيه الحمل سكالوب كسوة داند وإلا الجيش ومن بعدها عاود غلاء.
0: هذا كله بعد نشكرك برشا على المثال هذا. هذا يأكد سيطرة اللوبيات على على المنظومات ويأكد كيف هم يتحكموا في الأسعار. تعالت خوية الجيجة الجيجة بكيلو 8500 ما نبيحاش كاملة. هي الدجاج قبل كان ثم ثلاثة أنواع من الدجاج معناتها صغيرة ومتوسطة والحجم وكبيرة الحجم. الصغيرة سيدي ما تدورش أنا نزيد نعلفها تبدي حتى توصل الكبيرة وكي توصل الكبيرة فنقسمها أنا ما بيحاش باك بيعها مقسومة باش نربح أكثر. هذه كل نعرفوها وعلى الدولة وجهة الرقابة اتخاذ الإجراء الملائم باش تقف هذا على خاطر نحن إذا كان باش نكملوا في المسار هذا راهو ما عادش نلقاو البضاعة باش معناتها التونسي ينجم يشري صراحة. الدنيا ياسر غالية فهمتني. أنت كيفاش تحط في مسالك التوزيع كيفاش أنت منتج فهمتني تبيع بالفلاح يبيع الكيلو بدينار في منتوج الماء ناخذوا كياس يوصل للمستهلك 4000 كيفاش الصباط يتكلف 25 و 18 بين 18 و 25 دينار يوصل 70 و 100 و 200
1: تو حتى الأسعار المنتوجات الفلاحية سي لطفي تو سنين وإحنا نرجع إلى معناتها الأسعار ارتفاع الأسعار لشح المياه لارتفاع درجات الحرارة إلى غير ذلك. تقريبا سنين تبارك الله ستة ولا سبعة شهور والأمطار قاعدة تنزل السدود تبارك الله معناتها شيء معبي شيء قريب يتعبى. في المقابل ما شفنا بالعكس شفنا أسعار في فترة معينة الفلفل والطماطم ارتفاع جنوني للأسعار هذه، والإضافة بطبيعة كما قلت سيادتك لأسعار الأضحية بصفة عامة، لنحكي على أرقام خيالية قاعدين نسمع فيها في الوقت الحالي لهنا. ما هذا الارتفاع؟ معناتها شنو الأسباب؟ معناتها نفس الفتوى اللي كانت تفتيق قبل ولا

0: خلينا سيدي نقولوا الحجج اللي كانت تقدمنا قبل هاو في المقابل تم دحض هذه الحجج من خلال الطبيعة، طبيعة ربي عطاها خيره، فهمت؟ في المقابل ارتفاع متواصل الأسعار.
1: نحن عندنا الخيرات الكل وعندنا كل شيء، نحن 12 مليون ولا الواحد نجم نعيشه في أريحية وفي بذخ وفي معناتها كل شيء ربي نعم علينا بيه، عمل علينا بالشتاء، من علينا بالطبيعة بالشمس اللي تتباع بعدنا كل شيء، لكن على الغالب ثم ناس مسيطرة استانست بالربح الساهل، استانست ب معناتها ما نجمش نختار في كلمات باش نجم نعبر التاسد بالضغط معناتها على التونسي بصراحة شيء. نرجع لك لمسالة التوزيع. نحن عن الفلاح والسيركوية بتاع مسالة التوزيع معناتها ضبطه سهل وسهل برش، بمعنى كونه عنا نحن الفلاح عنا معرفوش شو انتش ومعرفوش كيفاش قاعد وحده تمشي إجابة في المشاكل وإجابة في كل شيء، ويجي الوسيط ياخذ أم يخضر ولا ياخذ المنتوج ويتحكم في السوق ويدخل للمرشي البرو بكم يحب هو وبيع بالأسعار اللي يحب عليها هو. هنا الإجراء سهل برشا واختراع هذا المنظمة التونسية لشهادة المستهلك كونه الفلاح نعملوا له معرف جبائي فلاحي مع تمتيعه بجميع الامتيازات ونكدريه باش النجم باش الإنتاج يكبر نخدمه أكثر باش ننتجوا أكثر المنتوج اللي انتو هذيك نربحوا خارطة فلاحية ونربحوا كميات نعرفها وين وكيفاش وانتجنا وعلاش انتجناها وقتها وكيفاش الأسعار متاعه. من بعد بالمعرف الجبائي هذاك ما ينجم يعطي أي منتوج كان إنسان عنده معرف جبائي اللي هو المجمع الكولكتور اللي يمشي ياخذ شوية يخضر ولا حاجة عن الكوانتيتي تعرفه ما بين المنتج اللي نعرفه قديش انتج وما بين المجمع نعرفه قديش وبين الكميات هذيك توصل المرشي البرو قديش. إذا كان الفلاح انتج 20 طرناتة والمجمع خذ 18 هذيك ما دخل مرشي البرو كان زوز وين 16
2: بالضبط
1: سهل بالذكاء الاصطناعي حين وبالوقت تعرف طوى نجم ونعرفه النبتة وقتش باش تنتج وقتش باش تعطي. شفت ديستارتاب في معارض توينسا شيء دوا يعطيك المرض باش تجيب وكيفاش تداويه وشنو كمية الماء والمنتوج وقتش باش ينتج وكيفاش باش يتهز وكيفاش باش يوصل هذا كله عنا. علاش نخليه في ناس تتحكم في مسار شعب كامل؟ وبالتالي راهو الحلول سهلة. نحن ما نحبوش الحلول هذه باش خاطر كل اي قطاع يتحكم. هاو طبعا نبشرك بالخير قاعدة تدور ليمات اللي في الاسبوع القادم باش يزيد الطن والسردينة ب 5-7% مصنعين باش يزيدوا وقت التفاهم. علاش نرجعوا للجانب الاخر اللي عندنا نحن 3500 طرناطة في الطن الكوتا نتاع تونس نتاع تونس كيفاش علاش التونسي ما يتمتعش بالطن نتاع بلاده؟ علاش نحن نوردوا في طن مجمد جودة متدنية والطن اللوكس يتعدم قدامنا نصدوه نحن ما ناخذوهوش؟ وقيس على هذا العديد والعديد. نحن كمتدخل رئاسي في زيت الزيتونة راه تو ناخذوا في زيت الزيتونة 25 دينار.
0: أكيد أكيد برشا أسئلة وبرشا مواضيع لابد أنها تتحل في أقرب الأوقات، لأنه مش معقول أنه المواطن التونسي يقعد يتكبد مثل هذه الثقل هذا الفردو هذا على مستوى الجيب متاعه فيما يتعلق بالأسعار. مشكور جدا لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك كنت ضيفنا في الانترفيو.
3: الانترفيو
0: مشكورة جدا سمية الرقيق في الإخراج، مشكورة وجيه زادة في الإخراج الرقمي، وشكرا لكم للناس الكل اللي تبعتونا من 7 متاع الصباح. غدوة بقدرة الله برايم تايم جديدة، إلى اللقاء.
3: برايم تايم
4: أوروميد فيزا.
3: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيش كل أسبوع لقاءات نصائح وتجارب حقيقية حول السفر الفيزا المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي مسيو فيزا. باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28-800-600 وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.

فيها أعجبك؟ باخد رقمك هلأ وبعدين قلبك؟ لكي قدي بعد بدنا لنصير سوا؟

0: الموسيقى أوروميد فيزا.
1: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيش كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.
2: على راديو ميد ذوق نص نهار. راديو ميد

0: الحلم، صوتك اللي ما يسكتش في عالم مليان تحديات. فما شباب كل يوم يكتب قصته، مش بالضرورة بالثروة، بل بالإيمان، بالصبر، وبخطوة صغيرة تقرب للحلم. الحلم هو البرنامج اللي يسمعك حكايات حقيقية، حكايات شباب قرروا ما يستسلموش وخلوا صوتهم الداخلي يقودهم.
1: سأصير يوما ما أريد.
0: كل جمعة نص نهار نعيش مع بعضنا معركة الأمل ضد اليأس، ونلقاو الدفعة اللي تخلينا نواصل. الحلم على راديو مات، يمكن حكايتك تكون البداية.
2: أوروميد فيزا. أوروميد فيزا.

0: عماد فيزا.
1: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيش كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.

0: Euromed Visa. Euromed Visa.
1: اهلا وسهلا بالجميع، تحيه لكم، السلام عليكم اينما كنتوا تسمعوا فينا. روميد فيزا موعدكم الجديد والمتجدد على راديو ميد في برنامجكم انتوما، هو في علاقه بملفات التاشيره في تونس، باش نجاوبوكم على كل الاستفسارات المتعلقه بملفات التاشيره، مواعيد الفيزا، تي ال اس، اسباب الرفض، طرق اعاده تقديم الوثائق والاجراءات الصحيحه، نصائح زاده ترفع من حظوظكم في قبول الفيزا. طبعا للمشاركه والاستفسار المباشر باش على 28 800 600، وطبعا تسهيل فيزا اللي تسهل لك حياتك، تسهيل فيزا اللي مقرها الرئيسي موجود في لاك دو ورا المولدو، تحديدا اجونس في لاك ان، زادا اجونس نابل، مستير، سوسة، صفاقس والقروان، وتنجموا تكلموا تسهيل فيزا على 36 74 99 33، والا على 20 310 الف. وسعداء جدا يكونوا معانا باش نرافقوكم كل يوم خميس من نص النهار حتى المساعتين. الخبير المستشار في خدمات التأشيرة لدى السفارات الأجنبية مسيو فيزا سي حسن بالي. أهلا وسهلا سي حسن، مرحبا بيك. يا مرحبا.
2: يا اهلا بك علي. اهلا وسهلا فريمون، ميرسي بيان بور لي زون بوزيتيف هذوما اللي قاعد نحسهم، ومعناتها وبالحق صافي بليزير انه معناها يكون اليوم نوليو مع بعضنا ايكيب باش نقدموا معناتها مشكلة الفيزا اللي هي ولات مشكله كبيره برشا. مي علي بالله ماذا بيا، خاطر راهو روميد فيزا راهي احنا معناها كانت عندنا معناها تجربه حلوه برشا في راديو ميد، ورجعنا الحمد لله، وكانت معايا معناها بلقيس، نسلم عليها بلقيس بوعلي، نسلم عليها ولا تحيه كبيره برشا، وهي ربي وفقها عند نوتر كارير بروفيسيونيل، مي في كل الحالات راهي معناها تقدم عزيزه واليه
1: اكيد، ومحلاه هكا للرجوع بالجميل، معناتها خلينا نقولوا معناتها نحيوها برشا بلقيس اللي كانت موجوده في المكان هذا وقدمت روميد فيزا، وكانت على يعني الحقيقه مميزه في تقديم هذا البرنامج. طبعا معك انت حسن بالي مسيو فيزا. شوف تقديم انا سي حسن قلت اللي يهم الناس الكل في علاقه بملفات التاشيره باش نحكيو فيه على امتداد ساعتين، كل نهار خميس نص نهار ما ساعتين، الملفات، مواعيد التي ال اس، برشا اسئله باش تجينا اكيد، اسباب الرفض، طرق اعاده تقديم الوثائق واجراءات صحيحه، نصائح اللي باش تخلي حظوظ الناس قويه خلينا نقولوا في قبول ملفات الفيزا نتاعهم. طبعا ديما الخط مفتوح لكم انتوما باش تسالوا مسيو فيزا سي حسن بالي اللي موجود ديما معكم طبعا في روميد فيزا. سي حسن برشا اسئله ننتظرها اكيد، وبرشا اجابات وحلول باش تقدمها انت للساده المستمعين.
2: افيك بليزير.
1: طبعا احنا كما قلنا سي حسن تقريبا فكره عامه معك انت سي حسن بالي اللي الناس باش تستناه من روميد فيزا كما قلت في موعدها المتجدد، فكره عامه شنو باش تلقاو معنا في البرنامج هذا.
2: والله عليه هو شوف معناها يلزم نحطوا الامور في الاطار الكبير نتاعها.
1: أيوة.
2: يعني الاطار الكبير هو انه مشكله التاشيره.
1: أيوة.
2: راهي مشكله تمس الناس الكل. يعني انا نصرت ما نقول راهي هي مشكله كوز ناسيونال. شنو معناها كوز ناسيونال؟ يعني انت كنت تشد معناها في في في العائلات التونسيه الكل، لازم تلقى في كل عائله تونسيه شكون لازم يحب ياخذ تاشيره. ايا كانت شنيه تيب دو فيزا، يعني ايا كانت شنيه طبيعه التاشيره.
1: أيوة.
2: سواء تاشيره للسياحه عاديه
1: ولا
2: سواء لل دراسة، وسواء للأعمال، سواء للعمل، سواء أي كانت التيب دو فيزا ريجروبمون فاميليال. يعني في كل الحالات راهو الفيزا تمس، احنا ديما نقولوا 12 مليون تونسي.
1: صحيح.
2: تمس توا تقريب 11 مليون و500 تونسي.
1: أيوة.
2: فما احنا نقولوا فما 500 الاخرين اكزونوري خاطر عندهم الباسبور ديبلوماتيك ولا اللي هو
1: ثم امتيازات اخرى.
2: اكزاكتومون. مي في كل الحالات راهو الفيزا تمس الناس
1: الكل، المجتمع التونسي.
2: اكزاكتومون. والمشكلة المشكلة انه عدد البلدان اللي ما ندخلوا لها ما غير فيزا. عمال تنقص.
1: ماشي تنقص.
2: دونك هيك علاش ولا فما اشكالية الفيزا.
1: صحيح.
2: اشكالية الناس بور بلانيفي لي فواياج نتاعها. فهمتني؟ ايا كانت ديستيناسيون، سواء ليسباس شنغن، سواء كندا، سواء لانجلتير، سواء امريكا
1: فما معناتها المشكله ولا عالم
2: اكزاكتومون دونك هيك علاش احنا معناها ان الشاد صحيح انا اني انا يلزم الفيزا راهو نخصوا لها وقت كبير باش نحكيوا عليها نحكيوا على مشاكل دوسيات الفيزا مشاكل الرفو المشاكل كيفاش انه احنا نتجاوزوا لانيونس نتاع لي رفو هذوما دونك هذاك علاش انا موجود بور لانفورماسيون اكثر من اي حاجه اخرى
1: هذا هو طبعا باش تلقاوها كل يوم خميس من نص النهار حتى المساعتين في اوروميد فيزا كما قلت برعايه تسهيل فيزا اللي مقرها الرئيسي في لاك دو ورا المولدو تحديدا عندها اجونس في لاك ان اجونس في نابل مستير سوسه صفاقس والقيروان تنجموا تكلموهم على 36 49 99 33 والا على 20 310 الف واحنا موجودين معاكم على امتداد ساعتين تكلمونا على 28 800 600 والا نستقبلوا اسئلتكم انتوما اي سؤال في علاقه بمور الفيزا والخدمات وما الى ذلك مسيو فيزا موجود معاكم باش يجاوبكم على الكل الاسئله نتاعكم في روميد فيزا مرحبا بكم الناس الكل نسلم عليكم نقول لكم طريق السلامه وين ما كنتوا تسمعوا فينا راجعين بعد الموسيقى.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أوروميد فيزا.
3: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيش كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.
4: هذا الرقم مفتوح لكل استفساراتكم، 28 800 600. أوروميد فيزا موعدكم يتجدد كل نهار خميس من نص نهار حتى لما ساعتين مع مسيو فيزا أحسن بالي، طبعا الخبير المستشار.

0: معناها في في برنامج إذاعي في إذاعة أخرى وحكينا على موضوع التأشيرات.
1: باهي
0: شنو اللي استفزني في الـ في الـ عملوا بيان هما البيان التيتر متاعو هو أنه المنظمة التونسية
1: لإرشاد المستهلك
0: يعني تستنكر ممارسات وكالات خدمات للتأشيرة والوساطة وكذا كذا. دونك هما فما دو فولي بالحق اللي قلقوني برشا. لو برومي فولي هو أولا صيغة الجمع معناها كلمة وكالات خدمات. إيش معنى وكالات خدمات؟ يعني هل أنهم يقصدوا الوكالات الوسيطة اللي هي الأوفيسيال اللي متعاقدة مع السفارات واللي هي تاخو لي دوسي معناها لو ديبو دي دوسي عندها هي. دونك معناها مثلا نحكي لك على تيلس
1: مثلا
0: اللي تيلس فيها فرنسا والمانيا ولا في اف اس اللي فيها معناتها هولندا مالطا لي بي سكانديناف معناها السويد النمسا هكم الكل الدنمارك وهيك الحكايات تفهم فيها والا بيلس اللي فيها إسبانيا وإلا المافيفا اللي فيها إيطاليا. هل أنهم يقصدوا الوكالات هذية؟ دونك وقتها الـ معناتها الكونتينيو متاع
1: البيان
0: الكل يعني زاد فيه ما يتقال أوكي وإلا يقصدوا وكالات اللي قاعدة تخدم على روحها وقاعدة تخدم في آلاف الشبان وتخدم صحيح انه معناها راهو معناها المهنه هذه الوكالات خدمات تاشيره لدى السفارات الاجنبيه اللي احنا بالنسبه للتسهيل فيزا يعني اوني كونسيديري ليدر في الحكايه هذه وبديناها بوندون اون كانزين داني افيك لو يو لو با مي في كل الحالات ولا فما ان كور دو ميتي اسمه خدمات التاشيره لدى السفارات الاجنبيه.
1: واضح معناتها هنا ثم كور دو ميتي واضح قانوني منظم معناتها مهيكل معنى الكلمة
0: مهيكل على مستوى واقعي على مستوى قانوني على مستوى قانوني هذا اللي أنا قاعد نجري عليه باش أنه في الأخر قاعدين معناه الحمد لله في الصيغة النهائية عملنا المجلس المهني لوكالات خدمات التأشيرة لدى السفارات الأجنبية وإحنا توا في نيفو متاع مراسلات مع رئاسة الحكومة ومع هذاك إجراءات وقت اللي تكمل أوفيسيالمون أنا نعطي البروف ألابوي
1: لهنا اللي قلقك البيان مش واضح معناتها
0: ما اللي قلقني
1: ما فهمتش شنو السكون ديستيني معناتها للشركات
0: سيبل
1: سكون
0: أي الخاطر وقع فما خلط الخلط هذا شنو هو الخلط انه وقت اللي يقول انه معناتها راهو معناها المعلوم الخدمات هو معلوم اكسسيف تفهم فيها بون هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه انه هو دعوه الى احداث في وزاره الخارجيه معناها واحد دو كونترول وكذا كذا كذا انا هذا كل ما عنديش حتى اشكاليه خاطر انا واحد من الناس عندي سنين الله وعاهوني في راديو ماد حكيت على الموضوع هذا اوكي خاطرني انا نحب الحاجه المنظمه الحاجة القانونية الخاطر مشكلة أني أنا وقت اللي أنا نخدم على روحي مريقل تفهم فيها ونجي نتحط في نفس الإطار في نفس حاجة أخوية معناه سمحني السلة مع وكالات اللي هي هات من حلالك وحرامك هيك المشكلة
1: بالدرجة متى أنا متحطوا ناس فرد شكارة
0: فرد شكارة أنا ما يساعدنيش أنا جي بزوان أنه الوكالة أنه المنظمة الوطنية لإرشاد المستهلك هي اللي تتحرك معايا أنا وحكيت هذا في النقطة هذه ولكن أنه يلزم ما يقعش خلط الخاطر الخلط هذا راه وصل حتى كليونات والواحد بعثوا لي كليونات راهو يقولوا شوف كذا قلت له بالعكس بارك الله فيهم وحاجه اخرى بلي احنا تو في فتره كما هذه فتره عيد انا نشوف انه زاد اللي مقلقني هو التوقيت انت اليوم العلوش بزوز ملايين ونص وانت معناها منظمه لارشاد المستهلك قوم بواجبك في وقت عيد تو كما هذه واحكي بعد على الـ على الـ على الفيزا وكذا الفيزا هي راهي عام كامل ما هيش مناسبه تفهم فيها
1: ما هيش مناسبات
0: اكزاكتومون ولكن انا اللي مقلقني والله العظيم فهمتني عندي احساس وان شاء الله نطلع غلط انه الواحد هذايا
1: البيان
0: هذايا كان نتيجه يا اما رئيس الوحده ولا شكون من اقاربه ولا شكون من مجلس الواحد خذوا رفو دو فاسون كان نوع من رد فعل على الحكايه هذه علاش الخاطرني انا حكيت معاه
1: وصلت باش نتفاعل معك سي حسن بالي وصلت تنجم تشخصن الموضوع معناتها في لهنا البيان مع تشخصنه تعطيه عبره شخصيه معناتها
0: لا انا نزه خاطر سي لطفي شفته يخدموا الراجل معناه بالحق يحاول انه هو الماكسيموم معناها انا نزههم

0: ولكن ما نعرفش عندي ان بريسونتيمون كانه في جهه من جهات معينه انه رد فعل اكثر منه افكتيفمون هو بيان لتصحيح حاجه غلطه.
1: وقت اللي انت قلت كنت لهنا في روماد فيزا وفي راديو ماد وقبل وحكيت على عديد النقاط اللي فيهم معناتها اليوم مشاكل بالنسبه للمواطنين التوانسه كيما معناتها معلوم نتاع الفيزا وما الى ذلك معناتها دونك لهنا انت في البيان اللي منظمه ارشاد المستهلك اللي قلقك هو التعميم اللي قلقك هو عدم الوضوح نوعا ما في البيان ما عرفتش السيبل نتاعو شكون معناتها لشكون انت موجه البيان هذا تحديدا
0: معناها كلمة التعميم حلوة برشا الخاطر أنا واحد من الناس بالنسبة لي نعاود نقول أنا من أكثر العباد اللي ساند نوعية البيانات من نوع هذية اللي ساند نوعية المجهودات اللي تعمل باش أن كل شيء صح يتريق فهم كيفاش الخاطر رأي خدمة الخدمات وكالات خدمات التأشيرة لدى السفارات الأجنبية رأي خدمة براي كونسولير راي في اي بي احنا وصلنا انه راهو فما سمحني في المهنة سبابتي عامل من جهة سبابتي ومن جهة اخرى اورديناتور ويخدم في لي فورمولير يعني حاجه فهمت كيفاش والناس مساكن يمشيوا ويخدموا لي فورمولير ويحضروا الدوسي نتاعهم ومن بعد يجوني افيك ريفو يا سي حسن نقول لهم تتحملوا مسؤوليتكم انتم ما تعرفوش تفرزوا معناها الناس البروفيسيونيل والناس الاكسبير من الناس اللي حلت تحل تحط شكون
1: بنيه
0: اورديناتور وتخدم على روحها فهمتني ولا
1: لازم تفرق لهنا
0: بالضبط انا بالنسبه لي مش اللي مقلقني مش الواحد اللي قلقني هو انه التعميم وشنو مشكلتهم باش انهم يقولوا التيلات الفي اف اس بيلس شنو مشكلتهم فهم كيفاش ولو انه عمليه كلمه استرجاع المصاريف ما فما حتى حاجه اللي تخلي هذم الوكالات هذه
1: تسترجع
0: ان ترجع
1: المعلوم
0: فهمت العمليه دونك انا في هذا الكل هيك علاش كلمه
1: تحب الدقه والوضوح هو باش كل امور منظمه معناتها
0: وضح ايجا وضح قول راهو فما وكالات وتحكي على الوكالات الرسميه
1: نسميهم بالاسم
0: سميهم شنو المشكلة سميهم
1: مادام هما يتعاملوا موجودين في الدولة التونسية وتحت طائرة القانون التونسي ايش نسميهم ونفركوا الرمانة كما يقولوا
0: معناتها سميهم قول راهو تيلس راهو عندها المصاريف نتاعها طو ومش معقول انه واحد صب الدوموند دو فيزا وخذاره فيه كيف يعاود يرجع يصب علاش ما يخلصش كان 50% علاش يخلص كان مثلا ما نيش عارف جودي نابورت كوا فهم كيفاش الخاطر راهو احنا بالخبرة اللي خذاره فيه راه مش يوقف على الرفو راه من بعد يعاود ويعاود مره واثنين وثلاثه الخاطر تولي له بالنسبه ليه معناها انه يلزمه ياخذ الفيزا
1: يلزمه تولي اي تولي حاجه لازمه معناتها يعاود الاولى والثانيه والثالثه ويقعد يعاود ويعاود ويعاود ويعاود
0: بالضبط يعني دونك انت وقت اللي تجي تقول الوحده ذا انا نساندك ولكن تقول انت وكالات خدمات التاشيره انت فما عباد مساكن دي جون مشاو جاو عندي عملوا فورماسيون ومشاو حلوا بيرواتهم ويخدموا على روحهم ويخدموا في دي جون اخرين ويخدموا راس وصدقني عائلات تخدم من وراء الوحده
1: مورد رزق معناتها مورد رزق
0: انت تجي تضربهم هكايا بمجرد هكايا معناها واحد نتاع تنديد شنو تنديد هذا كون واضح
1: كون واضح
0: فهمت علي كون واضح ودقيق
1: اعطيني السيبل وشكون تقصد
0: شكون تقصد وكانك تقصد في التي ال اس واحد سميهم سميهم وانا معاك
1: ايه وبالعكس تجي في صفه معناتها وتجي في صف المنظمه وتدافع على المستهلك التونسي في حد ذاته لخاطر هو زاد اليوم هو التونسي هو كنا مستهلكين والكنا معناتها نخموا انه ننجحوا ملفات التاشيره كما قلت انت ثم كلمه مهمه جدا بديت بها سي حسن بالي اليوم مسيو فيزا قلت انه 11 مليون و500 الف تونسي معنيين بالموضوع نحكيوا فيه راهو ماهوش هكر على ناس معينه راهو المجتمع التونسي معني بالفيزا معناتها
0: يعني اي واحد عمره عام
1: ايه.
0: عنده باسبور ولا عمره 90 سنه عنده باسبور
1: معني
0: بالتاشيره
1: واضح
0: وفهمش معناها
1: واضح مسيو حسن بالي مسيو فيزا في نقطه ساخنه يلا موصلين معاكم احنا في روميد فيزا تحيه لكم الناس الكل نسلم عليكم طريق السلامه وين ما كنتوا تسمعوا فينا نذكركم روميد فيزا برعايه تسهيل فيزا مقرها الرئيسي في لاك دور المول دو لاجونس في لاك ان اجونس نابل مستير سوسه صفاقس والقيروان 36 74 99 33 رقم الاتصال والا 20 310000 موصلين معاكم بقيه فقراتنا شويه خير راجعين بعد الموسيقى

0: Euromed Visa. Euromed Visa.
1: مواصلين معكم في روميد فيزا، تحية لكم على ناس الكل، طريق السلامة وين ما كنتوا تسمعوا فينا، علي ترابلسي معكم وقدام الميكرو، وحسن بالي مسيو فيزا، تسهيل فيزا لتسهل لكم حياتكم، تسهل لكم ملفات التأشيرات. مواصلين في روميد فيزا، دوسي الفيزا سي حسن، نعم دوسي الفيزا، وما أدراك ما دوسي الفيزا. والأول ما يبدأ الإنسان يفكر في باش يصب فيزا يقول لك الدوسي، الدوسي هذا كيفاش باش ننجحوا، كيفاش باش نحضروا، باش نسألوك سؤال مباشر مسيو فيزا سي حسن بالي، دوسي الفيزا شنو هو وكيفاش ننجحوا مباشرة هكا الأسئلة، والأسئلة متاع الناس اللي قاعد تسمع فينا وتتفاعل معانا دوبا بداو يسمعوا في الحصة، يقول لك دوسي فيزا. دوسي فيزا بالنسبة لي أنا معناتها نخمم فيه شنو هو الدوسي فيزا، نسمع كلمة دوسي فيزا تتعاود وقت اللي أنا نبدأ نخمم باش نصب الدوسي وكيفاش باش ننجح الدوسي فيزا هذا.
2: شوف علي، معناها أنا نشكر توا أي إنسان تفاعل معنا واللي يحب ياخذ المعطيات ولا معلومات، أنا أونيلا معناها بغض النظر على أي معناها كما يقولوها أنه هل فما جانب تجاري كما الناس تفكر، ولكن أنا بالنسبة لي هنا هي حصة لإعطاء المعلومة أوكي. ولكن فما حاجة مهمة برشا باش نحطوها في الإطار العام، في بالك أنه راهو التأشيرة داخلة في إطار معاهدة جنيف، فهمتني، وفي إطار حق التنقل وحق السفر. أيوة. يعني أنه التأشيرة أنا نعتبرها، فهمتني، باعتبار أني أنا ديجا عامل دروا انترناسيونال بيرفي، قانون دولي خاص، يعني وقت اللي نحكي على معاهدات وكذا نعرف ما وراء التفسير لنوعية معاهدات هذه.
1: أيوة.
2: هذه شنو الفكرة نحب نوصلها، أنه التأشيرة هي أونتر جيومي حق.
1: أيوة.
2: حق أي إنسان أنه يأخذ التأشيرة.
1: أيوة.
2: أوكي. علاش؟ الخطر إذا كان ما يأخذ التأشيرة يولي البلد اللي ما عطاش التأشيرة ويخالف معاهدة جنيف اللي تخول حق التنقل حق السفر.
1: حق السفر لكل واضح.
2: ولكن بالمقابل فهمتني، الدولة اللي تفرض على التأشيرة تقول لك أوكي هذا من حقك، من حق أنك أنت تأخذ، ولكن من حقي أني نفرض شروط باش تدخل البلاد.
1: ثم دي كريتير أنا من حقي نحطهم باش أنت باش نخلص.
2: يرحم والدي.
1: أيوة.
2: يلزم راهو انت باش تجي لبلادي تتوفر فيك مواصفات معينه.
1: أيوة.
2: تتوفر فيك شروط معينه، شروط تتعلق بمهنتك، شروط تتعلق بالوضعيه الماليه نتاعك، الوضعيه الواحد في بلادك، دونك هذا الكل. أيوة. بالنسبه لي انا اذا كان انت تتوفر فيك يا خويا مرحبا بك،
1: مرحبا بك، نعطيك
2: دونك في كل الحالات راهو التاشيره هو حق. ولكن حق مشروط. به نتجاوز النقطة هذه. تقول لي أنت معناها جاو بعض الأسئلة فيما يخص ملف التأشيرة. ملف التأشيرة راهو متشعب برشا. إيش معناها؟ إحنا الملف يختلف من حسب الستاتيو بروفيسيونيل. يعني مش كيما ملف متاع إنسان سالاري، مش كيما إنسان ملف يخدم عنده مثلا وكيل شركة
1: مثلا،
2: دونك الأوراق تختلف. مش كيما واحد معرس، مش كيما واحد مش معرس، مش كيما واحد فلاح، مش كيما مرأة المهنة متاعها معناها ما لا شيء، ما تخدمش. كيف من حقها تاخذ واحد، ولكن تنقول لك انا شنو هي الشروط. دونك زاد من تختلف من على الديستيناسيون. صحيح احنا عندنا ديستيناسيون شنغن،
1: الاسباس شنغن
2: في 28 دوله تقريبا نفس الشروط، ولكن توا احنا توتولون دو ليميسيون وتوتولون تاع الحلقات الكل نقولوا انا هما معناها الشروط العامه والخاصه. اوكي. ولكن فما زاد لونجلتير،
1: فما بريطانيا،
2: ولا كندا كيف فهمتني، وامريكا كيف كيف فما دول الخليج دمام. اوكي. دونك ومصر. دونك في هذا الكل احنا التاشيره في العموم راهو كي نحكيو على التاشيره نحكيو على ملف كامل. الملف هذايا فما تروازيات واضحين.
1: ايوه.
2: اللي عندك لاكس بروفيسيونيل معناها
1: المهني،
2: الوضع المهني.
1: أيواش.
2: عندك الوضع المالي، والوضع العائلي. ثم حاجه اخرى اللي هي ماهيش موجوده حتى في الليسيت نتاع معناها السفرات.
1: أيوة. اللي هي
2: لي غارونتي دو روتور، اللي هما ضمانات العوده.
1: ضمانات العوده هذه نقطه مهمه زاد تنفسروها اكيد، معناتها هذوما تقريبا اللي تروازاكس مع ضمانات العوده.
2: بالضبط.
1: قلنا الوضعيه المهنيه.
2: أي.
1: والوضعيه الماليه والوضعيه العائليه
2: صحيح.
1: مع ضمانات العوده اللي هي ديما يلزمها تكون متوفره معناتها مع ضمانات العوده. هذا باش نفهموا فيه الدوسي دو فيزا لهنا. هذا شنو هو الدوسي دو فيزا معناتها؟
2: الهرموني
1: المكونات
2: ولا المكونات لي كومبوزون هذوما هما اللي لازم يكونوا موجودين. ولكن فما حاجه مهمه انه اللي هوني نرجعوا لحكايه الاكسبرتيز والخبره وكل شيء. راهو نجموا نجيو مثلا زوز دوسيات فيهم نفس الوضعيه
1: مثلا
2: ونفس البريسك نفس الاوراق ونفس كل شيء حتى الديستيناسيون. واحد يا خويا واحد ما يخوش.
1: ايوه
2: دونك هونيا بيان سور فهمت كيفاش هونيا معناها هونيا يختلف كيفاش لو تريتمون دي وقع تحضير الدوسي شنو اللي تزاد ليزانغريديون في الدوسي الاول اللي خلاه هو اللي خذا والثاني لا. دونك هذا الكل توا نوضحوه
1: اكيد توا نوضحوه. هذا اش معناتها الدوسي دو فيزا كيفاش ننشحوه؟ طبعا هذا زاد باش نزيدوا نوضحوها اكثر. تقريبا عموما معناتها الاسئله اللي قاعده تجينا ويتفاعلوا معنا سي حسن بالي يقول لك اليوم الدوسي دو فيزا انا اول خطوه باش نعملها باش نخمم فيه الدوسي دو فيزا لازمني معناتها دونك نخمم في لي تروزاكس هذا مع ضمانات العود. دونك هذا اللي تقوله انت للناس اللي تتفاعل معنا. دونك قلنا الوضعيه المهنيه، الوضعيه العائليه الماليه بليتو، والوضعيه العائليه مع ضمانات العوده. يقول لك كي توفر هذا الكل نجم ننجح دوسي دو فيزا. هاو السؤال اللي بعده
2: هما كي توفر على الاقل بالنسبه لنا احنا نجم نحكيو على ان دوسي دو فيزا. ايفيدامون راهو فما حاجه يلزمنا من تو نقولوها وانفو بور توت.
1: ايوه
2: راهو القرار لو بيد حسن بالي ولا لو بيد حتى انسان، القرار هذا قرار قنصلي.
1: ايوه
2: اوكي يعني اوترومون دي انا نجم نخدم لك الدوسي ونحاول اني نوصلك لو ماكسيموم دو شانس
1: للنجاح
2: باش انه ينجح. ولكن راهو القرار قنصلي، واي انسان اي انسان واي جهه تدعي انه راهو نجم تضمن لك الفيزا راهي تغلط فيك.
1: ايوه
2: واي انسان يقول لك هاو عندي خيوط غاديه وهو نجم نعمل لك راهو انسان يغلط فيك. راهو الخيوط والحبال راهو حاجه واحده. اذا كان تاخذ الدوسيي اذا كان تاخذ الفيزا راهو الفيزا هذيك الدوسي هو اللي نجحها. واذا رفضت راهو الدوسي نتاعك هو اللي فيه ثغرات هيك علاش خديت الريفيو.
1: ايوا
2: دونك يا علي وهذا من خلالك معناه نحب ناكد على النقطه هذه. قرار الفيزا قرار لوكتروا دو فيزا القرار معناها باش انه ياخذ الانسان الفيزا ولا لا راهو قرار قنصلي بحت
1: سيادي خارجي من الاخر معناتها باش تكونوا واضحين معناتها راهو قرار نتاع الديستيناسيون الدوله بليتو اللي انت ماشي لها ويلزم توفر فيك شروط معينه سلون الكريتير اللي تحطهم الدوله هذيك ويتخدم الدوسي وتحاول انك تنجحوا اكثر ما يمكن معناتها انك انت تخرج
2: ماكسيموم دو شونس
1: ماكسيموم دو شونس
2: ماكسيموم دو شونس مثلا انا نعطيك انا معناها احنا مثلا بالنسبه للتسهيل فيزا عاملين بالاي اي
1: أيوة.
2: يعني في عندنا اون بلاتفورم اسمها دي جي فيزا.
1: ايوه
2: ودخلنا الاي اي. الاي اي ايش معناها؟ قريناه الاي اي بوندون دي موا تفهم فيها.
1: أيوة.
2: قريناه باش انه هو عباره هو كونسيي كونسولير.
1: ايواش
2: فهمتني؟ ويجي نحطوا احنا جانا ان دوسي دو فيزا فيه الوثائق المطلوبه الكل وفيه الاستاتيو وفيه كل شيء وندخلوه في الاي اي يعطينا التقريب نسبة
1: تاع النجاح
2: القبول
1: نسبة القبول
2: فهمت كيفاش؟
1: اي نسبة القبول
2: يعني هذه طريقة احنا بور فالوريزي على الاقل باش نعرفوا تقييم اولي لامكانية ناخذوا الفيزا ولا ما ناخذوش.
1: فوالا دونك لهنا تسهيل الفيزا بالذكاء الاصطناعي تحاول اكثر ما يمكن تقرب لكم معناتها نسبة القبول معناتها في الملفات والدوسي دو فيزا انكم تاخذوا الفيزا نتاعكم. تو نجيو معاك سي حسن بالي اكيد مسيو فيزا طبعا نحكي ولا انواع الفيزا خاطر انواع واشكال معناتها الفيزا
2: بحر بحر بحر ملفات التاشيره بحر كامل ويلزم نعرفوا فهمتني كيفاش الملف شنو هو الضرورات معناها على مستوى الوثائق وشنو الضرورات اللي هي ليزيكسترا. فما الوثائق الاصليه وفما ليزيكسترا.
1: ايواش دونك لهنا ديما مع ضمانات العوده ندور نرجعوا لضمانات العوده.
2: لا بخلاف ضمانات العوده، ضمانات العوده نعتبروها هكا في الوحيد الرئيسيه الركائز الاساسيه. زاد فما ديزيكسترا.
1: فما ديزيكسترا. اكيد هو بحر طبعا مع سي حسن بالي طبعا مسيو فيزا كما قلنا تسهيل فيزا اللي تسهل لكم حياتكم تسهل لكم معناتها التاشيره تقربكم اكثر أكثر ما يمكن لضمان التأشيرة بتاعكم مقرها الرئيسي في لاكدو وراء المول دو.
2: والله يعني سمحني نقص على كلامك.
1: قولي
2: قولي. هي كلمة تسهل لكم حياتكم. فما عباد يقولوا بيخش مدخل حياتي في الفيزا. أقول لك لا مش فهمت.
1: الناس مش جاوبك أنا. باي أوكي.
2: هاي تفضل جاوبني
1: أنت. الناس مش جاوبك أنا. بيان سور أخي أنت مثلا أنت وعائلتك ولا أنت وعائلتك كانك معرس ولا أنت وعائلتك كانك حتى عازب مش معرس معناتها كي أنت تحب على فيزا توريستيك اللي تحب ما نعرفش أنا تسافر تشوف العالم تبدل ما تسهلش الحياة تسهل بيان سور الحياة في الأعمال وفي غير و و و و و و و وشوف خلينا نقولوا وإحنا الدوسيات هذه وطريقة الخدمة متاعها وطريقة أنها توصل معناتها للقنصلية وتتصب باش تحضر وكذا دونك تسهيل فيزا تسهل الحياة.
2: فما حاجة فما يعطيك صح هذا تفسير تفسيره وما ناخذوه مش مشكلة ولكن التفسير اللي أكبر تعرف عليه وقت اللي واحد مش يمشي جاو قالوا له راهو هو صب اندوسي دو فيزا يستنى هيك 15 يوم ولا 12 يوم ولا اللي هو ومثلا على فرنسا مش يمشي للتيلس باش ياخذ بور ريكوبيري الباسبور نتاعو.
1: ايوه
2: يا علي صدقني بالاكسبيريونس وقدام عيني تعرف كي ياخذ الجواب ياخذ الجواب مسكر
1: في وسط الباسبور
2: انت في وسط الباسبور صدقني اللحظة اللي عايشها ما يعيشهاش وقت اللي عنده باك ولا عنده أستاذية راوي يشد الوحدة وهو خايف ليحلها خايف ليحل الجواب متاعه
1: باش يشوف الريزولتا
2: راو فما ناس يا إما كانوا خذات تسمع تزغريد وكان مخذاس فما سكون داخ
1: فما سكون يدوخ
2: دونك انت تحكي وعنها الفيزا وليت معناها تمس التونسي أو فون فهمت العملية
1: في شعوره في إحساسه
2: في كل شيء في كل شيء
1: صحيح
2: معناه فما علاقة معناه أفكتيف مع مشكلة الفيزا
1: صحيح
2: فهمتني دونك تقول أنت تسهل حيث أفكتيف معناه أنا معناه أن نأكد كلامك بأكثر عمق من التحليل متاعك أنت
1: أكيد مشيت للجانب الوجداني في الحكاية معناتها مشيت الجانب الوجداني مسيت الإحساس التونسي وصيفري وتصير وتعاو نشوفوا راه وتوانسة يعرفوا اللي يسمعوا فينا يعرفوا راه كي تمشي قدام جودينا بورتكوا تي ال اس كي تمشي قدام تي ال اس وتشوف الناس اللي شادة الجوابات البيض الكبار دونك اللي فيهم باسبور تشوف المومون نتاع كي باش يحل الجواب هذاك ويشوف باسبورو برا شوف معناتها تفاصيل وتعابير وجهه كيفاش وهو يستنى معناتها في الفيزا هذاك علاش تسهيل فيزا تسهل لكم حياتكم كما قلت مقرها الرئيسي في لاكدورا المولدو تحديدا اجونس في لاك ان اجونس في نابل في المستير سوسة سفيقس وقروين تقريبا في مختلف انحاء الجمهورية
2: وقدرة ربي مازلنا عندنا برنامج معناها ودعوة للناس اللي حبوا زادة انهم ياخذوا ريبريزونتاسيون على تسهيل فيزا مرحبا بيهم تفهم فيها بالنسبة لنا احنا الفايدة ناس جديين ناس تحب تضمن روحها دي جون فهمتني يحب يعمل مشروع اللي هو معناها مش لازم عليه انه هو يمشي يشوف لوج ان كونترال برا ولا يصرف مصاريف راهو يجمو هونية في بلادنا العزيزة راهو فما امكانية انه نستثمره ويكون انجن ناجح
1: هذا هو يلا 36 74 99 33 وإلا 20 310,000 تسهيل فيزا مواصلين معكم احنا في روميد فيزا تحية لكم رجعين يلا بعد الموسيقى

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: اوراميد فيزا.

0: ميد فيزا.
1: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيش كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.

0: Radiomaitunisie.com.
1: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فاريات تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى الفاريات الكل، فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقول لي ايش لقيت
1: عندك اورانج.
0: على راديو مات توا ماضي ساعة راديو مات
3: أوروميد فيزا

0: Euromed Visa. Euromed Visa.
1: السلام عليكم، تحية لكم. هذه الساعة 7 دقائق على راديو ميد وروميد فيزا، وطبعا مع مسيو حسن بالي الخبير المستشار في خدمات التأشيرة لدى السفارات الأجنبية، باش نجاوبوكم على استفساراتكم الكل. وطبعا روميد فيزا لملفات التأشيرة، المواعيد، الأسباب الرفض، طرق إعادة التقديم، الوثائق والإجراءات الصحيحة، ونصائح ترفع حظوظ قبول الفيزا كما قلنا ديما برعاية تسهيل فيزا. ومع المستشار سي حسن بالي مسيو فيزا. كل حد تجربته سي حسن مع الفيزا، كل حد عنده تجربة وكلها تجربة في الأخرى.
2: هي كما قلت لك يعني كل تجربة تختلف على حسب شنو معناها، شنو البيوت من الفوياج، خاطر زادة فما مش كما أنه واحد تجربته أنه مش يحوس
1: أيوة.
2: دونك معناها خذا فيزا ولا ما خذاش، ولكن ساعات واحد اللي يلزمه معناها حاشاك مريض فيه وعنده ملف طبي معناها كاريمو
1: مثلا،
2: والطبيب حاطط له أنه هو راه ما عادش إمكانية العلاج في تونس،
1: في تونس،
2: وأنه هو يلزمه يمشي البلاصة اللي فيها تجهيزات مخير بار اكزومبل اللي هو دونك معناها، وما يخش فيزا ولا تلقى رحلة كاملة. دونك هذيك تجربة ياسر معناها أنا سامبيز ما تتخيلش قداش كيجيني الدوسي كيما هذيا، معناها فريمون يقلقني برشا.
1: خاصة وكما قلنا معناتها التجربة تختلف الحقيقة، معناتها طبعا كل حد وكيفاش، كل حد وشنو الدوسي نتاعو، كل حد وشنو هي الغاية من وراء التأشيرة. معناتها ثم الغايات الطبية الإنسانية، ثم الغايات السياحية، ثم غايات الأعمال والعمل.
2: ثم الأعمال يا راهو نحكي لك، فما ناس اللي تعطلت عليها عندها صفقات وعندها اجتماعات وعندها فهمتني تعطلت، يا إما انه هو خاصه من نوعيه الناس هذوما دوسياتهم منظمه نورمالمون، ها معناها خاطر ما فماش حتى مسلمات في الواحد هذايا. ولكن نحكي لك على مشكله لي رونديفو، هذا تو نحكيو فيها، معناها مشكله البلوكاج على مستوى لي رونديفو، يعني وصلت الى حد معناها سامحني في الكلمه اهانه للملف نتاع التاشيره للتونسي. انه التونسي يقعد يستنى في انه هو يلقاشي يصطادشي، معناها اونتر جيومي كلمه الواحد يصطادشي يصطاد في رونديفو، معناها راه ولات نوع من الإهانة. أنا ما فهمتش حاجة، معناها السفارات ولا الوكالات الوسيطة اللي هي نحكيه معناها باش ما السيلوت ما يتغشش علينا، الوكالات كيما الفي اف اس كيما تي ال اس ولا اللي هو اللي هي تخلص على اللي فريدو سيرفيس نتاعها، السفارات القنصليات تخلص على اللي فريدو سيرفيس نتاعها، علاش يسكروا في اللي رونديفو؟ علاش ما يحطوش أنه اللي رونديفو موجودة. انت بالنسبه ليك معناها اليوم عندك 10 دوسيات ولا 100 دوسي، انت عندك حظ وفر الافكتيف اللازم وخلصهم خاطر قاعد تخلص،
1: خاطر قاعد تخلص.
2: فهمتني علاش التونسي نقعدوا راهو عليه راهو نوصلوا للساعتين والثلاثة متاع الصباح يجينا تليفون، فهمتني معناها الارم معناها راهو حل، راهو الواحد راهو الكالندريه تحلت، وكي تحل الكالندريه زاد رحلة تعذيب أخرى على خاطر الناس كل تهبط عليها
1: فرد وقت
2: والسيستيم تكوانسا وبرا. يعني راهو علاش هذي الكل؟ علاش
1: علاش علاش؟
2: معناها أنا نشوف كأنه فما بارش حوايج يلزمنا نحكيو فيها، ويلزم نعملوا الضغط الصحيح تفهم فيها اترافير. أنا علاش نحب نعمل هالشامبر؟ على خاطر نحب نعمل الضغط نتاع المجتمع المدني أنه راهو المهنة وكالات خدمات التأشيرة لدى السفارات الأجنبية ما هيش حاش أخويا كناطري وما هيش كذا، لا احنا كورد ميتي موجود، ومش ندافعوا على حق التونسي في أنه ياخذ التأشيرة، ومش ندافعوا على حق الوكالات باش أنه تاخذ ديكوتا، ومش نقابلوا السفارات نقابلوا القناصلة ونقولوا لهم راهو أنتم قاعدين تعطيونا في تعطيو تدرسوا في ملفات تعطيو في الرفض الدوسيات مسك لي كالندري مسكره، معناها اعطيونا كيفاش الحلول الصحيحه للحكايه هذيا.
1: اكيد تجربه كبيره الحقيقه للتوانسه مع الفيزا ذاك، علاش باش ناخذوا تليفون احنا سي حسن بالي باش ناخذوا تليفون.
2: مرحبا
1: مدام سماح، مدام سماح اللي بيشتروي. اهلا يا مدام سماح، مرحبا بك.
3: وشروينا عطيمه عايشه كيف حالك؟ تو معكم في الغديو الحقيقه فرحت برشا اللي معكم الاستاذ حسن بالي، تبع فيها عندي برشا في التيك توك، تبع فيه في المنصات نتاعو الكل. الحقيقة كلمتكم نحب نستشيره، معناها هو خاطر انا الحقيقة قدمت على فيزا على فرنسا، قدمت اوراقي كلهم كامله، انا موظفه معكم سماح من تونس،
1: مرحبا.
3: موظفه سالاري بي، عندي موفا بوكاغ، اموري كلها معناها ما عنديش حتى ورقة قدمتها ناقصة.
1: معناتها كل المطلوب منك وفرته كما نقول.
3: كل شيء قدمته كامل كيف ما هما طلبوا كما أنا قدمت بالضبط. السين أساس موفمون بانكيغ حتى حسيت معناها في الليتخ اللي أنا عندي زوجة صغار كيف باش نسافر سفر وحدي مانيش باش نسافر مع صغاري معناها والكل وما راعني إلا جاتني الغفو.
1: أيوا.
3: الغفو عطاوني الموتيف 10 مانيش عارفة علاش عطاوني الغفو هذية بما معناها أنا نحكي لك راني بحرقة توا معناها أوراقي كلهم كاملين ما عندي حتى سبب إنهم يرفضوني الفيزا. الحقيقة كلمت حسن حد نستشيره هو علاش إنسان يبدأ أوراقه كاملة ما عندوش حتى سبب معناها لأنه هو باش يترفض ويرفضوه. واللي هذي الواقع قاعدة تصير برشا توا مش كان مع الحالة نتاعي أنا مع برشا حالات في تونس. الحقيقة كلنا ديسو منها كلنا ديسو كلنا نحبوا نسافر وكلنا نحبوا نمشي ونحاوس ونتفرهدوا نبدلوا جو ونروحوا لبلادنا معناها نحن مانيش باش نمشي ونقعدوا في بلاد الناس وخليوا خدمنا وخليوا صغارنا وعائلاتنا وإكستيغا. الحقيقة كلمتكم نحب
1: نخو رايسي حسن في الحالة هذية. يا الله سي حسن بالي مسيو فيزا سمعت مدام سماح سمعت اللي قالت وقالت لك موظفة موري واضحة المطلوب مني الكل وفرته ناخذ ريفو.
2: شوف انا نشكر مدام سماح انه معناتها معناها بالحق راهو معناها المكالمه هذه ما فيهاش دوني واحده فيها بليزير دوني.
1: أيوة.
2: يعني نشكرها في الثقه بكل شيء
1: معناتها
2: تجت لي وقالت فرحانه معناها وانا فرحانه
3: يعني فما احسن هذا شرف لي زيد الحقيقه معناها انت سمعتك سابقه تيك توك في جميع التواصل الاجتماعي.
2: ربي يسر ربي يسر مدام. انت كشوف فما حاجه مهمه هي قالت انا فونكسيونير.
1: ايوه موظف
2: وراو هذه نوقفوا عليها.
1: ايوه
2: راو تعرفش معناها فونكسيونير ان فونكسيونير ديتا معناها من المفروض ما عندك حتى شك في ورقه.
1: ايوه
2: يعني هذا انسان موظف انسان عنده سينر بيس انسان عنده الشهريه نتاعو دوميسيلي دوميسيلي معناها تتصبلو في الكونت بونكير نتاعو انسان اللي هو عنده الاستقرار لاستابيليتي بروفيسيونيل اللي هم مهمه برشا فهم كيفاش.
1: أيوة.
2: يعني هذا انسان عنده الشهريه نتاعو عنده الضمان الاجتماعي اترفيس سينر بيس فهمتني عنده لاتيساسيون دو سالير موجوده يعني انسان كيما هذايا عنده استابيليتي بروفيسيونيل تجي تقول له انت خاطر الموتيف دي فهمه لك بيان كو هو سي تان موتيف فلوتون مش لازم نرجعوا له. يعني من المفروض انه لو سالاري راهو معناها من المفروض انك تعطيه التاشيره المده خلينا من المده وما المبدا انك تعطيه تاشيره
1: ياخذ
2: هذا الانسان يخدم في الدوله التونسيه هذا يخدم في اداره من الادارات يخدم في وزاره من الوزارات من المفروض انك انت تعطيه تاشيره تعطيه شهر تعطيه خمسة شهور تعطيه ستة شهور هذاك يرجع لك هيك يرجع لك ولكن ترفضوا اش معناها
1: اش معناتها يخضر فيول هنا علاش هذا هو
2: ها مش نفهمك واكثر من هكايا المراه قالت لك انا عندي زوج صغار
1: ما عرس
2: تعرفش ماناش نحكي واحنا زوج صغار كلمه ضمانه العوده هذه اللي بكر حكينا عليها
1: هي موجوده
2: ضمانه العوده موجوده خاطر ضمانه العوده هي زوج حوايج يا اما انك عندك املاك أرض دار اللي هو
1: أيوة.
2: فهم كيفاش يا أما عندك صغار وعائلة اللي خاطرهم
3: حطيت حتى الأمليك معناها الكاتيجريز نتاع الكهرباء
2: ولا عند أمليك يا وزيد بلا يزيد مدام بارك الله فيك
1: شوف
2: عندك عندك أمليك وإلا عندك عائلة يعني أنت عندك كي تبدأ عندك أمليك معناها تقول لهم يا جماعة راني أنا مش مستعد نسيب خدمتي في الدولة
1: وملك
2: ومانيش مستعد نسيب أمليك ونجي نطيش عادين عندكم
1: هي.
2: نجي نتلوح عندكم
1: وصغار هذا
2: فهمت كيفاش ونسيب صغاري يعني هما المشكلة يا علي ها راهو أنه المشكلة أنه فما التونسي ولا أن بروفي سوسبي يعني المستشار القنصلي وقت يجي أن دوسيي معناها دوسيي دو دوموند دو فيزا في الذهنية نتاعو
1: تونسي
2: أنه التونسي باش يحرق ما فهمتش علاش
1: شكلتك الفكرة في اللاوعي معناتها ولا
2: اكزاكتومون في اللاوعي ما فهمتش علاش اور ساعات يا يعني ساعات يجينا اكستري بونكير صدقني المبلغ اللي موجود في الاكستري بونكير هو المستشار القنصلي اللي مش يقرر ما عندوش منه
1: والله العظيم ساعه
2: فهمت ولا
1: تسمع حاجات معناتها
2: لو شيء فوق العقل.
1: اي ثم تونس عندها فلوس وكونت بنكير اكثر من 16
2: شي صخيبوا هذه القناصره اللي هما شي صخيبوا. احنا في تونس احنا الحمد لله ما سالش انه بلاد تمر بعض الصعوبات الاقتصاديه حكايه فارغه، ولكن الحمد لله عندنا احنا نعيش في عيشه باهيه، نعيش وراه التونسي وقت اللي يقدم يعمل يبدل 1200 اورو ولا 1500 اورو وباش يمشي يحوس، مش يمشي يحوس يعمل قهوه، يمشي يعمل شوبينج، يعمل يشري شويه يشري بارفان ويشري واحد ويرجع لبلاده. فهمتني؟ يعني هالنفسيه نتاع انه لو توني معناها التونسي راهو مش يصب مش يصب باش
1: يحرق. فهمت كيفاش؟ الفكره هذه لازمها
2: اكزاكتومون
1: لازم تنحى معناها.
2: فهمتني؟ هاي منظمه لحمايه المستهلك يلزم تدافع على الحكايه هذيا، مش تجي تقول وكالات. فهمتني؟ ويلزمك هكذا، يلزم هونيه وزاره الخارجيه. فهمتني؟ المي لا بريسيون على على على القنصليات وتقول لهم راهو التونسي. فهمتني؟ راهو من حقه ياخذ تاشيره ما دام الدوسي نتاعو منظم، ما دام كما هذه موظفه عندها صغار عندها كرفه تبارك الله. ونتخيل زاد حتى الاكستريم بانكير نتاعها باهي.
1: قالت ما تسمع فينا هي قالت قالت لك
3: الموفمون باهي عامله
2: موفمون. علاش القاهره؟ المراه تحكي القاهره لا يزي خذات رفيو ولا يزي ان المصاريف اللي عملتها ولا يزي الوقت اللي حضرته باش ان تحضر الدوسي نتاعها ولا يزي خاصه كيفاش دبرت موعد. الله اعلم اسالها كيفاش دبرت الموعد.
1: كيفاش مدام سماح نتفاعلوا معاك معناتها كيفاش خديت الموعد شنو اللي صار احكي لنا القصه.
3: الحقيقة أنا نسيت خديت مع أجونس معناها خديت الموعد نتاعي حضروني أوراقاتي أموري واضحة معناها صديت كل شيء كما بحذافيري
1: قعدت تستنى في الموعد
3: معناها صافت خديت الموعد قعدت نستنى في الدات نتاع الرونديفو نتاعي مشيت أموري واضحة كل شيء مشيت للتي ان اس دخلت التي ان اس خلصت الفريد امباساد دخلت أموري واضحة من بعد قلت لك ما راني إلا جاتني الرسمي. الحقيقة مشيت بكل ثقة واللي أنا فرحانة معناها نتاع واحدة امبوسيبل باش ناخذ غرفي خاطر ما فقيش علاش معناها فماش سبب.
2: مش مبردها سامحني مدام بالله نقص عليك خاطر فما حاجه انا عندي تو ولات فيها شك وانا تو جوفي من متر في بلاصه المستشار القنصلي رفض لك التاشيره
1: مثلا
2: اوكي انت كي قلت انك انت حضرت عن طريق لاجونس ونقولوا ان لاجونس خدمتها بارفيتمون فهمتني. فما في الموتيف دي تعرفش معناهاش قالوا لك انه لي زانفورماسيون المتعلقه باللي كونديسيون دو سيجور نسون با فيابل باه لا لا حافظها مش مهم بارك الله فيك انا حافظها امريكا يعني نسون با فيابل معناها شكو
3: استنى نتاع الغشي سيء معناها حفظتها حتى انا
2: إيه انت تلمو قاعد تقرا فيها حفظتها وما انا تلمو خدمتها حفظتها
3: الحقيقه نحكي معكم قاره كبيره معناها ما
1: متفهمين احنا الوضع لهنا سي حسن البالي شنو هو
2: مش نقول لك لي كوندي هو سي تان موتيف فلوتون راهو يتقرا في كل جهات
1: ايوا
2: هيك علاش معناها ما سي تان موتيف ما عندوش سونس واضح معناها مثلا بالضبط مثلا الموتيف تروا
3: انا الحقيقه من انا
2: ما نحكي معك شويه مدام
3: سي في لوتيل فار اكزامبل بالك يختار الخطا غادي ولا ما نعرفش
1: همشي فسر لك مدام سماح نسمع مسيو حسن بالي مسيو فيزا خلي فسر لك الموتيف ديس شنو هو وعلاش صار لك هكا بالضبط
2: انا نتفاهم ان هي امبورتي ومسكينه ولقات فرصه باش تحكي وباش تفرغ قلبها هذه اللي نتفاهمه
3: والله فرحانه الحقيقه فرحانه برشا معناها
2: وما اسمعني مدام خاطر باش نوضح لك
3: اول مره نحكي في الراديو الحقيقه ما فرحانه
1: وحنا نرحب
3: مرحبا بك ونشكركم برشا على المداخله هذه
1: مرحبا بك
3: مش كان انا يظهر لي صعب فوت الكل يحب يحكي فيه الموضوع
1: مرحبا بك مدام سماح هابش يجاوبك ابقى معنا في الاستماع هابش يجاوبك سي حسن بالي تفضل سي حسن
2: شوف يعني الموتيف ديس هاي. اللي هو شكك في بعض المعطيات المتعلقه باللي كونديسيون دو سيجور باه اش معناه لي كونديسيون دو سيجور يعني هو انسان يا اما عمل ريزرفاسيون اوتيل
1: ايوه
2: يا اما جاتو ايبرجمون
1: أيوة.
2: هي قالت ما جاتش ايبرجمون دونك هذاك واضح هي فيزا توريستيك ماهيش فيزا فاميليال واضح باه بيان كو حتى التوريستيك هي تنجم تكون فاميليال
1: لازم تكون
2: باه ولكن هي فيزا معناها توريستيك اترافير ان عملت عملت
1: ريزرفاسيون اوتيل
2: فما اشكاليه يعني وهذه نبه فيها نبه الناس الكل ليها هو انه اي انسان يخدم معناها فما بعض الوكالات تخدم تعمل ريزرفاسيون اوتيل وتقول لك افكتيفمون راهي سي تون ريزرفاسيون كونفيرمي
1: واضحه باش تكون واضحه الامور معناتها راهو هذه ديستيناسيون
2: لا تقول لك راهو سيتو ريزيرفاسيون
1: كونفيرمي ريزيرفاسيون بليز سامحني عفوا ريزيرفاسيون نحكي ريزيرفاسيون ريزيرفاسيون كونفيرمي باه
2: كونفيرمي باه الاجونس اللي تخدم اعطات في الدوسي ورقه الاوتيل على اساس معناها بحسن نيه ان كونفيرمي
1: ايوه
2: ولكن ما تعرفش انه خاصه في فتره البيك كما هذه توا وقت معناها الناس مش تمشي تصيف تحواس كذا كذا كذا دونك فما ضغط على الوتله
1: على الوتله ايوه
2: اوكي اوتيل في فرنسا مثلا ولا في اسبانيا ولا اللي هو تدخل انت على المواقع نتاع البلاتفورم كيما بوكينغ كيما ترافيلدو ولا كيف
1: بوكي سبعي مثلا
2: واش تحط انت تحط لو بايمو على ريفي
1: ايواش
2: دونك هي المفروض انك انت عملت الريزرفاسيون نتاعك كونفيرمي وحجزت الغرفه رقم 411 فهمت التاريخ كذا كذا اش يعملوا البوكينغ هذوما الواحد ما يساعدهمش باش يقعدوا يستناو حتى مدام سماح تقدم الدوسي دو فيزا نتاعها ومدام سماح اسافوار تاخذ الفيزا ولا لا وهما بلوكي البيت بعد نهار والنهارين يكنسلوا الريزرفاسيون
1: هذيك
2: لاجونس ولا اي حد يسخايب راه مازالت كونفيرمي اور وقت اللي من بعد الدوسي يتقدم في القنصليه
1: وتثبت هي
2: وهي تثبت
1: ما تلقاش الريزرفاسيون
2: صحيت
1: ماشي سي
2: دونك يوليو يشكوا يشكوا ويقولوا نون فيابل دونك مدام انا نتخيل ان اللاكون اللي وقعت هي على مستوى الريزرفاسيون اوتيل انا هيك علاش وقت اللي يجوني ناس للبيرو ونحكي فوالا انا وليت نعمل اون كونسلتاسيون بور فير لا دياغنوستيك تفهم فيها دي دوسيي وقتها نقول لهم ما يسالش ما فيها بس انت صرفت صرفت خلص,
1: خلص
2: حتى ليلتين
1: نتاعك
2: خلص ليلتين ثلاثه اضمن انك عندك الفوتشر فهمت كيفاش تقدمه وانت راسك مرفوع فهمت العمليه
1: دونك ريزيرفي وتخلص الاوتيل نتاعك
2: خلص مش كامل
1: ما تبوكيش فقط اونلاين عن طريق اجونس تاخذ الورقه هذيك خاطر راهو الاوتيل يكنسلها اوتوماتيكمون يقول لك ما يساعدنيش انا نبقى نستنى في علي مثلا باش ياخذ الفيزا نتاعو ينجم ما ياخذهاش وانا مخلي له بيت على ذمته ومش خالص
2: بالضبط في وقت خاصه في وقت البيك خاصه في وقت البيك
1: ولا
2: فهمت العمليه تو وقت اللي الشتاء والامور مقينه ولا اللي هو يجم يستناك
1: ينجم يستناك
2: فهمت العمليه وما تو ما يجمش يستناك فهمت العمليه دونك هذاك اش معناه الاكسبيرتيز
1: اكثر الضمانات معناتها لهنا خلص الاوتيل نتاعك
2: اي هي خلص موش الاوتيل كامل يا خويا انت تخاف مش خلص خلص ليلتين ثلاثه واعمل معناها انك انت بالنسبه ليك تتهنى انك انت الفوتشر نتاعك واضح دونك وقتها على الاقل الدوسي نتاعنا يكون مريقل على مستوى ليبرجمون الخاطر ليبرجمون راهو من اكثر الحوايج اللي ولات يثبتوها
1: يثبتوها
2: المستشار القنصلي اش يقول لك يقول لك انت جايني لبلادي فين مش تسكن اعطيني عنوان
1: اعطيني وين باش انت وين باش تسكن
2: فين مش تسكن يجي يثبت الاوتيل يلقاه مش واحد مش كونفيرمي يقولوا فين مش تسكن دونك وقتها يعطي الموتيف ديس اللي هو يقولوا لي كونديسيون دو سيجور ني سون با
1: فيابل هذا هو معناتها واضح مدام سماح الاجابه
3: يعطيكم الصحه واضح واضح برشا يعطيكم الصحه
1: يعطيك صح.
3: نجم هكا نبرد شويه او ما
1: فهمت على الاقل
3: بيان سور مرحبا بك مدام يعطيكم الصحه مره اخرى نشكركم ونشكر تحسان على المداخله نتاعو بربي ديما ديما احكيو فيهم المواضيع هذوما
1: كل نهار خميس احنا باش نلقاونا ان شاء الله كل نهار خميس من نص النهار لما ساعتين نشكرك برشا مدام سماح على تدخلك معنا في روميد فيزا شكرا شكرا لك شكرا على اسئلتك وان شاء الله تكون لقيت

0: كونتاكت ولا في الانستغرام ولا فيسبوك بين الحكايه الناس كل تحكي على البال باللي فهم كوره باللي يحكي على الكلوب على جمهور الكلوب في البال بحق فينا ما نفهموش
1: والناس بالحق ولا تتلم في القلب تفرج تروح باسكيت
0: هذاك هو اللي حكيت لك عليه اللي الكلوب عنده دخل كبير بس باسكيت قاعد متيزر
1: كيما جات
0: هذاك علاش الكلوب يقول ما تموتش
1: كيما جينا بيريود نتلموا في القلب تفرج تروح تنس خاطر اونس جابر
0: صحيت
1: جات في بيريود نتلموا باش نتفرجوا في كورس تاع ناتاسيون خاطر فما الملولي والحفني معناها التوانسه عطيهم شكون يغرمهم اليوم النادي الافريقي
0: شوف فما اللي حيشجع في جامعته وفما اللي باش ينبر عادي ريفاليتي هذيك هي مي انت حليت التلفزة وتتفرج في البال لا كان نتفرج في الكلوب في البال
1: حتى كان مش نبر راك حليت التلفزة وتتفرج في الباسكت
0: صحيح موجود
1: وهذيك تبقى
0: وانت كي الكوره بريتو تشيخ على ذا وشيخ عليك مره ربحتني مره ربحتك في نطاق الاحترام
1: وبربي في نطاق الاحترام خاطر البارح شفنا في كره القدم مشاهد ما تشرفش للامانه وانا ما نحبش انا برنامجنا اسمه سون فوت ما نحبش نحكي في الفوت اما اللي صار البارح يتحكي عليه خاطر بالحق فما خلينا نتعلموا نخسروا نتعلموا نفرحوا تعلموا في تونس الهزيمه ثقافه الهزيمه كما فما ثقافه الفوز وثقافه التتويج راه فما ثقافه في الهزيمه نتعلموا كيفاش نخسروا نتعلموا كي نشوفوا نحن دي ماتش في الاوروب يسوى الاف المليارات ولا مئات المليارات ونسلم على بعضنا
0: فما زد في الاوروب فما برشا فما دي ماتش سيلفيو برشا
1: اي ما مش كل ماتش نحن
0: رانا بون احنا سبيسيال شويه
1: احنا سبيسيال نحن حتى في السال راه
0: مش كان الفوت راهو لي سيكسيون لي سبورسال لي ديسيبلين كلها
1: حتى في سبورسال شفنا السنه المناوشات اللي صارت بين الكلوب وجيسكا كلوب ومستير شفنا في الهوند ما بين ليتوال
0: هو السنه لما حالة سما برك حال
1: اي
0: باللي شفت وانا في اللي فينال
1: تعدى اخف
0: الحقيقه باهي على الاخر ما صاروش مشاكل كلوب وقروين
1: ومستير اي
0: قروين ومستير الكلوب وقروين حتى حتى في البلاي اوف مستير والكلوب الحقيقه ما صاروش مشاكل عندهم مجهود باين على الاخر
1: نرجع لك للمسؤول قلت لي راضي على خدمتك ما تنجمش تقيم روحك ناجح ولا ماكش ناجح انا هذه نخليها للجمهور بيان سور اما انت كبشير حديدان انا راضي على الخدمه اللي قدمتها لكن فاجاتني بكري في الكوليس قلت لك ما عادش قلت لي صاي قررت اني نكمل السيزون هذه وكا
0: لا هي المونديال معنا بعدها توفى
1: توفى سنة
0: توفى في جوان وانا ديجا هبطت ببليكاسيون حكيت فيه الموضوع هذا بعد اخر ماتش كملنا ماتش تاع كوب دو لا ليغ كنت حق الويت في تونس من غدو لا بعد بنهارين هبطت ببليكاسيون اللي صاي ما عادش نجم نكمل عييت الحقيقه من 2000-2001 وانا من جوار نلقى روحي زاد طول مسؤول في وقت ما تعبت ياسر مونتا تعبت كمسؤول ولا كجوار لازم واحد ياخذ شويه ركول يرتاح تريف يخمم في العائله اكثر فهمت
1: معناها لاسباب شخصيه معناها مش لاسباب اخرى
0: برشا تو سنين في نابل والله بالحق ريت ما نحبش نكون قاسي انا الكره سنين اللي اهم حاجه صحيح بالنسبه لي ريزلتا ماهوش خايب ما نجمش تقول ريزلتا خايب من ديفيزيون 2 0 ديفيت تلقى روحك من بعد تلعب بلاي اوف
1: بيان سور
0: عامل 10 على 7 عامل 7 على 10 من الفاز الاولى بالنسبه لي انا معناتها سيزون ناجحه بيجي راهو خلينا نقولوا ما يفوتش 400 مليون باش الناس الكل تعرف ممكن فما جمعيات بلاد صار فينا اكثر منا
1: بيان سور وانا متاكد مش
0: واللي تشوفوا تنبير في نابل اكثر تشوفوا دو عبد تاعو
1: ما يجيكش للصاله وينبر
0: مانيش فيه معليش معليش تو احنا جات الفرصه بالجمعيه نرجع بشويه بشويه فعاودنا نتلموا الناس الكل ونحيوا الخلافات ونحكيوا الحكايات الفارغه ذي وذي مسؤول لا ما نعطيش وهذا مسؤول مش ما مش نعطي بالسيف راهو تحس مين معناتها فما حاجات تنجمش تعاون بفلوس تعاون بسكيتك ولا كان جات موفي ريزلتا نقولوا
1: تحس
0: اما انت جمعيتك تلعب بلي فما ماتش ما ربحناش عملنا ماتش ربحنا ماتش على تسعه اما عندنا بريستاسيون بي ابار ماتش مستير في نابل خسرنا جي 14 بوان ولا قداش هذاك ماتش خايب سينو الماتشات كلهم باين تعدي عملنا ماتشات باين
1: بشير تحس قلت شعبيه الباسكيت في نابل ما عاشك الشغف نتاع الباسكيت كما قبل معناها الناس قبل نتفرجوا
0: هما برشا يقولوا علاش هما برشا يقولوا من 2010 بعدنا على التيترويت تاو قروين من 2006 و 2005 ما نزلت حتى شيء وشوف الصاله نتاعهم ولا بتعاو تشوف لي سبونسور الموجودين في صاله القروين تحشم
1: اليوم حد ما عاد معناها اليوم ما فماش
0: شكون مستير كيف خاسرين العب ماتش جاي انت حط جورني الاولى الجمعه الجايه مستير انهم خسروا 20 بوند مع الكلوب 17 بوند تلقى صاله مع وي
1: خاطر ناس
0: الكلوب كيف من غير ما نحكيو عليه غير ليتوار
1: بيان سور
0: ليتوار 3 سنين اللي زادها طاحت وعاودوا طلعوا تشوفوا كل

0: ماتش كيش يفرميه معناتها.
1: وهذا نقعدوا جمعية دو
0: وهذاك بيان سور. انت باش تعرف على جمعية كبيرة ولا ما لغوزمون مع جمعية كبيرة جمعية تاريخية اي ما عادش جمعية كبيرة. لا عندنا جروب سوبورتير، لا عندك سوسيوس، لا عندك جمهور، ما عندك شيء، ما عندك حد شيء.
1: النابل
0: علاش وصلنا الحالة ذي ما نعرفش.
1: بقات
0: نقعد انا نعرض واحد ونعمل في المشاكل ونقعد نحارب ومشي من الفوق تجي شبي جبت غزيف وشبي جبت السلمي وتيمون كان في دار شعبان شبي جاء ما تحكيات بالحق تخلي. فهمت علاش وصلنا الحالة ذي ويما نحكي في الموضوع ذي نرفزني.
2: معناها بشير اليوم الملعب النابلي بقى كان الاسم.
0: انا نشوف فيها كيك حتى جوارات من قاعدين نخرجوا
2: اليوم صحيت هذا اللي حبيت نعرف.
0: ما حد شيء يخرجوا شكون خرجنا تو عزيز المغيد بالتو وين حط سيق باعوينا بدا يرجع سينو فما جينا فما مشميش فما ولاد زرور فما موما
2: اللي نابل كانت تخرج ديريكت
0: اما احنا شوف الفرق تو شو نقول انا كي طلعنا 2000 احنا 2001 و2002 و2003 طلعنا طول الفيناليت مسكت قروح من بلاي اوت. هما تول وليد بداوا يفهموا واش معناتها صدام مليون كي لعبنا عملناو الفينال ما كانوش يعرفوا. تصور انت معناتها الجينيراسيون هذي وهما في كاتيجوري لي جون او صاله فارغه او كورونا صاله مسكره او ما نعرفش شنو مسكن وقت نفكر كي تو الاولاد هذوما صغار كي يلعبوا كونتر حمامات مش حتى ليشوفمون بالبريسيون نتاع الماتش مش حتى يعملوا ليشوفمون نتاع العاد.
2: وهذا لازم يتعودوا به باش يعيشوا في الجو نتاع صاله بيرشالوف كي تبدا معبيه راه ما عندهمش فكره يزور لي جينيراسيون
0: انا فما حاجات باغ اكزومبل شنو هما على حاجه شنو هما على بيروليجون شنو هما عليهم في حاجه هذه العقلية متاع الجوار ما فماش هذه نخسر في النار لروح فرحان تدخلش المخي
2: الربيع يربح
0: ما تدخلش المخي ما نبالكش انا نهبط دي بوبليكاسيون باش نقول عملت فينال هيرويك تحكي الملعب اللي بلي راك الجوار كي يقرا هكاك اش يقول
2: انا ساعات
0: في فما عام فما عام فما عام على 8 فينالات هزينا 7 الفينال الثامن خسرناه مع المستير وقت جينيور ولا كادي رحنا مغشين ما فرحناش بهم سبعة تترويت على 8 هزينا 7 في قفة الله يرحم لهم كما تو ديجا كما اليوم
2: ربي يرحمه
0: يا محمد ربي
2: يرحمه
0: في قفة هززهم على 8 هزينا 7 مغشين خاطر ثم ما هزيناش احنا نلعبوا فينال ولا نفرحوا علاش ما نعرفش
2: معناها ولا
0: شوف المسؤول راهو كي يبدا اعطيه يتصور ولا اعطيه يطلع في الانستغرام ولا اعطيه يطلع في الفيسبوك ولا مش باش نتكون جينيراسيون مسؤول لازم يعطي يودي ليدونتيتي لابارتونونس وليدونتيتي للجور لازم يحسوا بالثقل المريول هذاك لازم يحسوا كي شو دخل التيران فما كان الربح كلكو سوا اللي كيفاش يلعب لنا فماش ما خير مني نعمل عليهم بعد نخسر مش نلعب فينال ولا يلعب فينال انا فين تحكي على الفينال ملعب نابلي راك
2: ملعب نابلي
0: علاش نقص من قيمتي خسرت مش نربح لي فينال كل واحد احنا خسرنا برشا فينالين
2: وهذا لوجيك وانك زاده ديجا يلزمك تعلم للفرق الاخرى راني انا الملعب النابلي راك تجي باش تلعب ملعب النابلي يلزمك الاسم وحده يخوف كان قبل
0: بالطبيعه
2: قبل كانت الملعب النابلي مش في احسن حالاته وتربح باسمها تربح بالمريول
0: بالطبيعه فما ماتش شويه اخي ماكش تلعب ماتش كل بيه
2: ساعات بالمريول
0: وقت ما فما مريول فما كل ضربوا جماعة يلعب وحده
2: وهذا
0: احنا مالو غزمو العوامل ما بعدنا يسرع الشيء هذا ولينا نلعبوا فينال تقولش علينا اكسبلو هزين فينال جونيور
2: تتوقع
0: بي فينال جونيور كوبي تيتر يا محلاه
2: اما بعد
0: من بعد قدر عندي مجورش يلعب سينيور عام الجاي او صحيح
2: اسكو بدي تخدم العام الجاي ولا هذا
0: ملعب نابلي انا
2: لا معناها اللي يحكي
0: تبقى الكونتينيتي هذيك كي يجي بيرو جديد انا
2: معناها
0: افريتو شقة بلاتو بي شقة عباد لعبة في نهلات اما العقليه نتاعنا تبدلت ياسر ما كانتش هيك كنا نخسر ودي تاكل تريحه مش انت مش تطلع تمشي
2: لا
0: تمشي تتعشى ولا ما نعرفش عليك وين تمشي تاكل تريحه كنت تخسر تاكل تريحه من الاخر
2: انا
0: مش معناتها لازم نضربوا جوريت لي اما سي تري امبورتون راهي العقليه اللي باش تعطيها اللي باش توصلها للجور
2: انا قبل كنت وعشت الجينيراسيون الجيل الذهبي نتاع الملعب النابلي كنت حتى نقرا لهنا 2002 حتى معناه وقت الجينيراسيون وقت نذكر انيس بن عبد الله وكل الجيل هذاك زاد حقق القاب وقت انت وحمودي مازلتوا كي دخلتوا يزور لي في السينيور 2002 هكا كان من
0: انا اول واحد طلع 2002 2001
2: 2002 نتذكر السيزون هذاك
0: ومن بعد حمودي وكنيوة
2: وقت خذيتوا الروليف على ناس تسف الالقاب خذيتوا الروليف على جيل ذهبي اللي من بعدكم جاو علاش ما خذوش عليكم الروليف بشير
0: ما نعرفش
1: علاش ما خدوش
0: خاطر خاطر ما خدمناش لي جون خاطر وقت اللي احنا نلعبوا على التتويجات نسينا الصغار
1: ولكن الفيترين الوحيده هي السينيور
0: صحيت
1: قبل تخموا
0: في احنا احنا احنا على شنو انا حضرت على منقرالي حضرت على نجاح حبيت على صالح مبارك بطل عربي على حسن ده
2: حسن ده
0: تنزلوا في تيترويت عادل سلامه
1: هذاك تربيت عليه وانت صغير
0: تربيت عليه اومام تو وقت البيرو دي جون يخدم برشا في الصغر
1: وانت وقت في اللي جون
0: وقت شكون وقت الوالد الله يرحمه
1: ربي يرحمه
0: مع من غير ما ننساو سي صلاح عيد اللي ضحى وخدم معناها ما نحبش نجبد بالبرشا ناس
1: صحيح تمام
0: باش ما ننسى حتى حد يقول له شبيه
1: اما الفكره نتاعك وصلت مهمه برشا صحيح السينيور قاعده تهز اما انا في اللي جون
0: اللي جون قاعدين يهزوا
1: اما اللي جون يهزوا باش ياخذوا الرولاي
0: هذاك علاش قلت لك احنا بلوز او موان سنا وعملناهم وانت عملناهم خير برشا من قبل بعدنا ياسر على الفيناليت
1: وي هذه الحاجه النقطة السوداء انه الملعب النابلي راهو الاسم باش يبقى وكما قلت انت بكري فما كلمة مهمة برشا راهو نادي الملعب النابلي مع جمعية كبيرة بقى جمعية تاريخية
0: صحيح
1: جمعية
0: تاريخية هذيك واقعة لا الواقعة ما عجبتكش كلمتي ولا ما عرفت شنو انت من بعد باش تخرج تحكي في قهوة ولا في الدار شبيه قالها كيف هذيك الواقعة هذيك واقعة اتصالتك فارغة ما عندكش ابون مونيت نعطيك حاجة نعطيك شفر ندوخك ها كان صدقني ربي فما رئيس جمعية عمل لطخة سوا ديزو عملنا لطخة في نابل أربع سنين خمس سنين قداش لمينا فلوس بنقول لي انت جمعية كبيرة ولا مثلا
1: لا مش حسب حديثك 10 ملايين
0: مليون ومية واربعة وستين
1: مليون ومية واربعة وستين
0: ماش تحكي لي على كورة ماش تحكي لي على سبور في نابل
1: ونصور كان نادي الافريقي ولا ترجعنا لطخة يدفعوا أكثر من نابل
0: بعد
1: من نابل برك يدفعوا اكثر معناها
0: ليش
1: معناها
0: من نابل برك الكلوب برك اللي يجي 6 مليارات
1: ليه نحكي في نابل يعاونوا الافريقي والترجي اكثر من يعاونوا في الملعب النابل
0: شوف تعاون الافريقي ترجي
1: لكل اما جمعيتك ليه قبل
0: هذيك امورك
1: جمعيتك اولى
0: فهمت ولا يا اخي انا كي تجي له كلوب تحط في موقف خايب ما بتعرفش تعاون الكلوب
1: تعاون اما زاد ما تنساش
0: فهمت ما هي جمعيه ديما هذيك اولى
1: زاد اللي ربك اللي هي جمعيتك
0: احنا لا ابار هذاك نقعدوا نحكيوا نقعدوا توصل سنه تعمل بلاي اوف بجمعيه 400 مليون بالحق 400 مليون يخرج تقرير مالي ويجي يشوف برا قصه خير شوف قداش عندك ما ديرون ستاند اب مليون برا شوف 180 نبداو نلموا فيهم
1: لدخة بمليون و
0: 164 مليون و 164 حاجة
1: مليون ونص قولوا مليون ونص معناها اليوم ارقام
0: بالحق ارقام خايبة برشا برشا كلام عباد ما تعرفوش هذا ما هذا واقع نتاع جمعيتنا هذا هو من الحاجات اللي خلاني انا بيني وبين روحي زاد نوخر شوية التالي قلت لك الاكسبيريون الحاجة الوحيدة صحيح فرحت جمعيتي رجعت عملت اكسبلوا به عملت سيزون به على الاخر بلاي اوف دي موان معناتها صغار على الاخر اما انا كمسؤول ممكن اكثر جزء خرجت بيه اللي المسؤوليه عرفتني على حقيقه برجع بيت فما برشا كنت غزرون بين كبيره كبير مسؤول حقيقه برشا حاجات تبدت
1: وهذا السبب الرئيسي في قرارك انك ما عادش تواصل تقول انا نربح راحتي نربح
0: راحتي نعاون جمعيتي باللي نجم
1: اما بالطبيعة
0: موجود بالطبيعة
1: اما راه بشير حديدان
0: اما باش ننجي روحي بالطريقة هذه حاجة امبوسيبل
1: بشير حديدان حتى كان ما عادش مسؤول راه باش يبقى
0: فيش كلام فيش كلام من غير ما نحكيو فيه
1: وهذايا ديما حتى الوالد راهو نتصور وصك عليها الملعب النابلي
0: بالطبيعة حياته كل ستاند اب مليون ملي الله يرحمه الوالد فوق ال 40 سنة في خدمة ملعب النابلي بدون مقابل
1: وانت وحمودي عملتوا اللي حب عليه الوالد الكل مع الملعب النابلي ومع النادي الافريقي
0: الحمد لله
1: معناه اللي
0: بو حمودي كارولو خير مني برشا الحقيقه هو هز في مستير هز في رادس
1: بيان سور
0: هز في السعوديه هز في المغرب تتر حمودي اكثر جوج تيتري في تونس
1: مع بعضكم فما 40 تيتر
0: حمودي محتوى فوق 30
1: معناه مع بعضكم قريب ال 50
0: غير اللي جو راهو
1: نحكي على الوقت لا نحكي
0: سينيور اي حمودي يدير 33 تيتر ولا 34 تيتر
1: مع 16 تاك 50 تيتر بين كيتو حمودي 50 تيتر في دار حديدين وحده هذه معناها كي نحكيو على الملعب النابلي ولا نحكيو على حمودي ولا الملعب النابلي وبشير حديدين ولا
0: الملعب
1: ولاد الملعب النابلي هازين 50 تيتر مع بعضكم
0: قرا زاد الحقيقه الوالد خدم ياسر ياسر واحنا صغار معناتها ضحى برشا وكاو ريزلتا كريت الحمد لله.
1: خلينا نمشيو
0: ابار هذا زاد التربيه والاخلاق اللي هما زاد اهم حاجه
1: فيه. اكيد وزي ما
0: هذاك تكون جور ملاعبي ومال ايديوكي الحقيقه مصر
1: حتى كاريرك ما تكملش. معناها اليوم نشوفوا فك التصريحات نتاع الملاعبي اللي هما ملاعبي في الديسبلين الكل راه تلقى ملاعبي ملاعبي اما تصريحاته هي اللي تزره حتى في المستقبل وفي الكارير معناها في البلان كارير نتاعو تلقاه ما يعملش كارير كبيره.
0: الليفو انتلكتويل الحقيقه عنده قيمه
1: مهم مهم باش
0: تري امبورطون.
1: هات نمشيو للبال البال من رباط كيغالي تتوقع ساعة الحضور الجماهيري هذاك يكون في كيغالي ولا
0: بون باش تمشي للمغرب اسهل تقص بيدافيون
1: انا متوقع حضور باش يكون كبير زاد
0: موجود كلوب يتبع جماهيرهم بارتو في العالم تبيعها باش تلقى خي تلقى مش تلقى النمر تاع 3000 4000
1: مش تلقى
0: تلقى كي يمشي 1000 ونص
1: ديجا
0: كان ما يسال تشوف اللي بيدافيون راهم غاليين برشا
1: حتى هي كبلاد غاليه ولات رواندا معناها بلاد
0: رواندا هربت بينا برشا شوف الصاله انا الحقيقه تصدمت انا مشيت لامريكا وحضرت في سامر ليك وعشت مع مانفيس بريسك شهر كامل وشفت حاجات الحقيقه ما تنجمش تقارن لي مويان
1: وبلاد الباسكيت
0: وبلاد الباسكيت مو برشا برشا برشا فلوس الحقيقه من مونتاليتي نتاع العباد كيفاش تخدم في جمعيتها الحقيقه شيء
1: امبرسيون معناها تطور كبير برشا بالحق في رواندا في كل المجالات راه مش كان في
0: بندي
1: مش كان في السبور
0: قلت لك جديد اجريال موسيو بني راه في المغرب
1: معناها المغرب انا قلت لهم اللي يتفرج في البال وما يعرفش الماتش هذاك تابع بال يقول لك تروح بي مثلا
0: هي فرونشي زنبي اي
1: لا معناها كي ما تفرقش بين ليكيبات وتحط تحل تعرف تحط الماتش ام بي تقول ماتش هذاك
0: ام بي في التيران من الاربيتر من السونو من الضوء من الكر من البانوات من الباركي من لون الباركي
1: معناها
0: من الباراد
1: وهذا
0: من لي ميديا من اللي تحب عليه انت معناتها
1: ومش يكون نفس الشيء في في في رواندا حظوظ الافريقي بشير النادي الافريقي في الرباط كاد فيكتوار وديفيت وديفيت كانت توجع شويه كونتر الفتح الرباطي كانت النجم النادي الافريقي يلعب مع الثامن اللي هو الفريق التنزاني لكن مشى لقى روحه في الانكار مع مرسو كبير اهلي بنغازي
0: بون ريزلتا الحقيقه باهي على الاخر ربح 5-4 ربحت الاهلي المصري زدت ربح الدكار راهم تحقرهمش الكره وتحسنوا برشا ولو فيهم ممكن اكثر فلوس من تونس راه ريت لي زيكيب هذوكم ولو يخلصوا اكثر من تونس
1: معناها مشاركه وهي كملت متصدره النادي الافريقي في
0: كملت متصدره مي بالسيستم اللي يحسبوه من
1: كملت الرابعه
0: احنا نقولوا بول لنا بول لنا فهمت هي كونفيرونس يسميوها في
1: كونفيرونس مؤتمر الصحراء فهم مؤتمر نتاع جنوب افريقيا
0: كونفيرونس هذيا وكونفيرونس هذيا من بعد عندهم كلاسمون اللي هو زاد نفس كلاسمون اللي تعمل في الام بي اي في البلاي اوف
1: معنا على طريق الام بي اي
0: كل شيء كل شيء وان توكا باش البال شتو لي 5 سنين اخرى حاجه اخرى ما تستغربش راهو 5 سنين اخرى باش تلقى ماتش ام بي اي في الافريق اي باش تصير
1: مع
0: باش نخلطوا لها هي مو تو فما ديجا في الاوروب يمشيو يلعبوا في الاوروب يعملوا ماتش في لندن ماتش في باريس ممكن في ايطاليا عم يجي
1: مع السكسي اللي خذيته الباسكيت في الافريق مع البال بال عطات اليوم راونا
0: عطات ايماج باهيه
1: ايماج مزيانه على الاخر اهلي بنغازي مرسو كبير نعرفوا الفريق الليبي مع قوه فلوس قوه امريكان معناها اللي باش يكونوا حاضرين النادي الافريقي حاسب اللي ريته في في في في الرباط مع تدعيم بمختار جاي اللاعب السنغالي النادي الافريقي على دو ماتش نعرفوا مش نذكروا العباد راهم يتلعبوا دو ماتش
0: يتلعب بماتش علي وروتور
1: علي وروتور
0: كان صدقني ربي نلعبوا
1: 23 و 25 ماي باش تكون المباريات باللي في كتيف الموجود النادي الافريقي قادر يتجاوز الربع نهائي يمشي للكاريزاس
0: شوف انا نمن بالجروب ونمن باسم الجمعيه ونمن بالجمهور اللي يجي بالنسبه لي الكلوب باش تلعب مع اي جمعيه باش تمشي للربح ما عندناش العقليه والله نجم نخسر والله ما نعرفش حاضر ما تشوي الحقيقه كاليتي نتاع جوارات ليلوكو توريز الكلوب ليلوكو معناتها جوارات التوانسه نتاع النادي الافريقي احسن جوارات لوكو في ليكيبات الكل
1: بيان سور هذا اللي اكدته الناس الكل خاطر في المحل لكن قيمه الاجانب
0: قيمه الاجانب اسكو يشركوا على بعضهم ولا مي انا ايكيبي ماهيش خايبه اش بيها الكلوب
1: نجحوا الاجانب في رباط حسب رايك؟
0: وي نجحوا فما
1: مع انه البروز الاكبر كان للتوانسه عبيده ومرناوي
0: مع عبيده ومرناوي حمود زاد
1: حمودي معناها
0: بار الماتش الاخراني زاد حمودي كان بتيتر عرف كيفاش يقسم لي فورم تاعو في الماتش ويت ما عملش ماتش خايب
1: وزيد الماتش الماتش الاخر اثر غياب المرناوي عمل دوبلي فور ممكن حمودي وعباده اكثر من اللازم معناها باش يكونوا يعطيوا
0: وتحب ولا تذكر يقولك ترشحنا واللولانيين وفور بوسيبل مكمل لولاني ويصير كرولاشمون
1: رولاشمون صار
0: وتلعب راه كل بريس كل نهار ماتش معناتها النيفو راه عالي معناها اللي باش يعمل انتونسيتي كبيره ياسر
1: اللي باش يعمل الفارق هو قيمه الاجانب خاطر في اللي قلت لي ليلو كو نحن نادي الافريقي كفريق التونسي اللي مشارك هو اللي عنده
0: كيفاش باش توظف الاجانب نتاعك
1: الاجانب اي صحيح معناها اليوم قيمه الاجانب هما كيفاش باش توظفهم وهما وقيمتهم الفنيه هي اللي باش تعطي الفلوس واللي باش تخليك تمشي لبعيد ولا
0: صحيح لازم تعمل الحقيقه اللي باش يعمل ديفيرينسا هو سكاوتينغ كيفاش باش تحضر ماتشوتك كيفاش باش تقرا ليكيب نتاعك لي زيترونجي اللي باش يلعبوا لك اهلي بالغاديش عندها خذيت عصام مرعي وعندها زوز امريكان مورو دونيفان ميتشيل ودانغ جنوب السودان وواحد اخر جوالو ولا ذا ام في بي 2023
1: ام في بي 2023
0: معناها معناتها نيفو قوي برشا هذوما كيفاش باش تحضر لهم
1: معناها اليوم
0: لي خدمة الستاف من بعد مي انا نما بكيبي نعرف كيبي شنو تنجم تعمل الحقيقة لاي كيو نتاع الجوارات نتاعنا عالي ياسر احنا معناتها تكتيكمون قويين برشا ذكيين ذكيين فوالا جوار التوانسة رانا ذكيين
1: وما عندناش هكا السذاجة اللي تلقاها عند ليزافريكان ليزافريكان ساعات يتخمر لك في طرح يضيعوا طرح
0: ممكن هما في الجوار هذوما كي تجيب جي على بنغاز يجي يخمر لك في ليستات نتاعو اكثر من اللي
1: يخمر صحيح ما يخممش في
0: في في باغ كونتر
1: لي زيترونجي نتاع الكلوب ولاو يخموا في الكلوب ولاو حتى
0: احنا لي زيترونجي نتاعنا سيرتو امينو والبوست 5 اكثر ديفونسيف معناتها الرول نتاعهم هما فاهمينو مع لابور اوفونسيف ممكن كان جا عندنا دو اللي يهز الحمل مع عباده شويه نجم نقول لك الكلوب فما شانس كبيره تهزها
1: كان جي دو معناها
0: كان جي دو خير من جيسيا
1: مع مع مع الترشيق نتاع جمال في البيريود الاخر نتصور كما قلت تنجم نادي الافريقي
0: نجم
1: ومالغري هذايا حظوظ نادي الافريقي في التتويج
0: انا نشوف تنجم تلعب فينا الكلوب
1: نجم فيناليست ونعرف راهو
0: وبرشا مونتال بريباراسيون مونتال
1: برشا مونتال وراهو
0: علاش قلت لك انا نرجع لك على الحصه قلت لكم الفينال كوب تري امبورطون لل البريباراسيون مونتال للبال خاطر الحقيقه بعد خساره عشان بنا كانت برشا بريسيون على جواريت واضحه ولا هذا توبش خليك تحضر مرتاح خصوصا ماشي البال خسر فينال كوب برشا مشاكل توري دخلوا مع بعضهم
1: وهذا
0: ومع فوت شامبيون شو لي موتيفاسيون دوبل عباش تلقى موتيفي اكثر كونسنتري
1: اكيد اللي يحب يحقق النتائج يلزم اول حاجه مونتالمون يكون قوي وزي اللي موجود في النادي الافريقي مع عناصر الخبره كيما حمودي كيما عمر عباده كيما شنوفي معناها الملاعبية عنده الاكسبيريونس وهذا في معناها عنده قداش من ماتش معناها لعبته معناها باش تخلي الاكسبيريونس مع قيمه الاجانب ان شاء الله النادي الافريقي يكون احسن ممثل لكره السله التونسيه وكما قلت انت بشير علاش لا التتويج بالبال نختم معك بشير باش تعطيني تشكيله الموسم حسب ما تبعت البطوله هاك عندك اترونجي واحد
0: اترونجي واحد
1: اترونجي واربعة اعطيني تشكيلة
0: شو اترونجي واربعة اربعة توانسة في بالي تحكي على بوست كات مو عبيد بوست بوست دو
1: صعيبة
0: لا
1: ولا ما تحبش
0: مرناوي انا ما شكون
1: معناها بالكش عندك شك بزوز مع لعبي صحابك ينجموا يكونوا
0: مرناوي
1: سمي واحد واحد ليه
0: لي ترونجي تاع القروان
1: لي ترونجي تاع القروان جاكسون جوردن
0: اوستروا كات في راس لحيني مستين سانك بشير بن يحيى
1: بشير بن يحيى سميت حمودي ولا ما حبيتش
0: لا انت كنت تسمي لي خمزه
1: تقول اختاري خويا تقول لهم سمي خو
0: لا ممكن يستحق ولا باش الحقيقه حمود عمل سيزون
1: ليه عمل على ذيك انا قلت لك ما سميتش
0: عمل سيزون ليه عمل سيزون محترمه جدا ممكن في ثلاث سنين هذوما احسن سيزون عمل حمود السنة
1: وحمودي عندك الفاسه كلمة تفهم معناها كتب الطرح مش ماشي كتروالي صرح بها معناها
0: هذيك حاله الروح قولوا
1: لها ديما عنده من هذيك
0: حتى يبدا مانك دو كونفيونس وشاط عشرة قبلها
1: شفناه عنده هو عند شنوفي عنده منها زوز
0: لانه في عندنا شكون جاب شوط
1: معناها اللي دو جوار هذوما اللي جوار ديكسبيريونس اللي يحل الماتش
0: جوار ديكسبيريونس معناتها جوار كي يدخل فيه الدوت ما يخافش
1: ما يخافش
0: يهز الحمل يتحمل حتى كان ضايع عن بعض ولا جمعيته شو ديزون شو يقولوا هو خسر يتحمل النقد ويتحمل السب وكل شيء وتلقاه حاضر وتلقاه جورني جاي موجود وعامل جاي موجود
1: وهذا الخبره بشير فرحان برشا اللي كنت بحذاه حكينا في بريسك في كل شيء حكيت بكل صراحه انا نتمنى لك بيان سور ديما نجاح وتوفيق
0: ان شاء الله
1: كنت ناجح كلاعب وناجح كمسؤول علاش ليه زاد يوما ما ترجع كمسؤول
0: ان شاء الله
1: نجم نشوفوك نهار مسؤول في النادي الافريقي
0: اي بتبيعوا على اللجنه
1: تحب
0: ديما محلول باب الكلوب
1: بالنسبه للكلوب ديما الباب محلول
0: عيني غامضه
1: كان مش ترجع مسؤول يا ملعب نابلي للنادي الافريقي ولا صاير ملعب نابلي جربت المسؤوليه
0: سنة تحكي على
1: معناها انت سي سنة ما قلت لي
0: كملنا تحكي على السيزون جاي ولا
1: شو؟ الاعوام القادمه
0: ملعب نابلي؟
1: اه
0: علاش ليه ما ناري خاش
1: معناها ماكش مسكر الباب جمله ضد العوده
0: تو لا تو لا
1: تو لا
0: تو معناتها كي تقول لي منا العام الجاي ولا
1: كي مستقبل انا نجم نشوفه
0: بس اما نعاون جمعيتي بالطبيعه شو قديمة موجود
1: اكيد انا نفرح برشا بشير كي نشوفك ديما متالق شكرا ليك
0: عايش.
1: بشير حديدان ضيفنا اليوم في صن فوت نحن مازلنا متواصلين مع بعضنا حتى للاربعه متاع العشيه

0: وفود من مساتين للأربعة مع أمين هلال على راديو ميد. صنفوت مازلت متواصلة معكم حتى للأربعة متاع العشية. ساعتنا الأولى حكينا باسكيت وكان ضيفنا بشير حديدين، حكينا على البطولة، حكينا على كذلك الملعب النابلي وأهم ما جاء في الموسم هذا في كرة السلة. ساعتنا الثانية نحكيو هوند، باش نحكيو على انتخابات المكتب الجامعي اللي ناس كل تنتظر، أكيد في انتظار زاد نهاية الموسم، نستناو في أدوار نصف نهائية في كأس تونس بعد ترشح كل من نادي الإفريقي، الترجي الرياضي، نادي سقيط الزيت، وكذلك جمعية الحمامات في الدور النصف النهائي. القرعة باش تكون يوم الخميس، باش نتعرفوا على لي زافيش نتاع دو دومي فينال، زادة باش نحكيوا على انتخابات المكتب الجامعي اللي كما قلنا باش تكون يوم 6 جوان، معناها الانتخابات هذيا السريعة المزروبة اللي برشا ناس ممكن حكيت على التوقيت نتاعها. فرحان برشا كالعادة بحذايا سي نجيب التوامي. سي نجيب مساء النور.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا بك أمين، أهلا وسهلا بكافة مستمعي راديو ميت،
0: تحية ليك. زاد فرحان برشا أنه بعد شوية باش نحكيو، خاطر راهو الهوند يتبنيها على قاعدة وتتدرج وتعمل جمعية وتبني وتعمل بروجي. اليوم الحمد لله عنا البروجي في تونس، راهو اليوم مش كان ديريكت اشري الحاضر، عنا البروجي في تونس، واكثر مثال نتاع بروجي خاصة لهنا في الكربون والجمعية الرياضية ببو عرقوب اللي قاعدة تتألق وتقوم بعمل كبير. برشا فرحان برشا انه ضيفنا بعد شوية زاد باش يكون حاضر معنا رئيس الفريق حسن السويح. مساء النور.
2: مساء النور، مشكورين ردومان على الاستضافة، مشكور سي نجيب، وان شاء الله نفيد مستمعينا بحاجات باهية
0: ان شاء الله، وكما فتوا زاد الصغيرات اللي في بو عرقوب حاجة باهية، ان شاء الله نفيدوا زاد الناس بأهمية التكوين وأهمية بناء مشروع كامل. كما قلنا باش نبداو حديثنا على الانتخابات المكتب الجامعي، ويحضر معنا عبر الهاتف الصحفي حاتم بن آمنة اللي بيان سور كي نقولوا هوند المرة اللي فات محسن الزريبي قال لي لا ما تقولش نحن كبارات الصحفيين في لندن، لا قلت له لا يلزم كل واحد نعطيه حقه ونحن نبقى وتلامذتكم انتم الاساتذه نتاعنا. برمي الاساتذه اللي نحكيوا عليهم هو سي حاتم بن امنه. سي حاتم مساء النور.
3: مرحبا بك امين، ومرحبا بالساده المستمعين والساده الحضور حضرتك في الاستوديو.
0: تحيه ليك سي
3: حاتم. العفو روى، احنا ديما نقعدوا زملاء ونقعدوا ديما مع بعضنا وما نعطيوش الدروس حتى واحد.
0: لا لا ما نعطيوش الدروس، اما نتعلموا عليكم سي حاتم، مش مشكل راهو باهي، فما الاستاذ والتلميذ ديما موجود. عايشك سي حاتم. حضور البلاتو اليوم معنا سي نجيب التوامي، زاد معنا سي حسن سويح رئيس جمعيه رياضيه ببو عرقوب، باش نحكيو ساعتنا الثانيه هون. سي حاتم اكيد الحديث المده الاخرى على الانتخابات المكتب الجامعي، الدات اللي تم تعيينها اثارت بعض او اسالت الحبر على بعض الناس اللي قالت الدات شبه تحطت وقتها، جات مزروبه غيره. كيفاش شفت التوقيت نتاع الانتخابات يا حاتم؟
3: والله امين مش نقول لك حاجه، وهذه حتى هاو بحذانا سي نجيب يتذكر تقريبا 4-6 اشنا تقريبا حاجه مشابهه وقتها، ما زال قبل ما يخاف تعيين هيئه تسريع اللي تاع مع سي يوسف القرطبي، وقتها سي مع مكتب الجامعي مع سي مراد المستيري تقريبا اللي لومنا عليه، لانه فجأة وفي الخفاء عين موعد الجلسه العامه. هنا تقريبا نعرف الناس كلنا اللي تقريبا لوكا تورز مي هو انتهاء العهده تاع المكتب الجامعي، كان سبات عميق حتى الحديث اللي ادلى به رئيس الجامعه يقول نجموا نعملوها في جوان كما نجموا نعملوها ديسمبر اللي خاطر عندنا استحقاقات وعلى كذا، ما كان وفجاه نسمعوا يخرج البلاغ فجاه وانتظرناها المفاجاه. لكن الشيء قلت المسار شبيه باربع سنين تالي، علاش؟ تقريبا رئيس المكتب الجامعي الحالي سي كريم اللي هو صديقي قبل، ولكن مع الاسف انا نقعد به انه المبادئ اللي كان يحكي عليها مش قاعد يتبقى فيه. انه قبل لام 4 سنين تالي كان يلوم على المكتب الجامعي نتاع مع سي مراد المستيري في العديد من الاجراءات اللي تثير الشك، باش ما نستعملش كلمه اخرى. اللي قاعد نشوف فيه تقريبا نفس الممارسات، ما مش بعض يظهر على بعضهم، ربما مغلفين اكثر شويه هكا مزينين وشويه شرعيه هكا من فوق، اما مانيش نشوف في أجواء انتخابات عادية.
0: معناها مواصلين في نفس الخطأ سيحات
3: تقريبا. ايه هذا هو اللي يثير الدهشة. واللي عاش قلت انا تقريبا شهر وشهرين ما عادش نحكي على الكتلات، يعني قاعد نشوف الامور ماشية مش في الاتجاه الباهي. وكنت منتظر من سي كريم الهلالي اللي كان ينتقد في مسارات سابقة غير واضحة انه مش يعطي صورة ناصعة وصورة احسن في مسار جديد، لكن مع الاسف اللي قاعد نشوف فيه مش هو. والدليل البلاغات اللي يشوفوا فيها، وانا حب اتصلوا بي بعض المترشحين، مانيش باش نسمي بعض الممارسات راي ما تجيش ومش مقبوله في مناخ كي معك. احنا ينجموا راهو الحكي كل مرتبطه بسبب عند الجمعيات، اما الانديه هنا وقت اللي انت تستعمل بطرق اللي قاعد اسمع فيها وتاثيرات ولوم على اكس وعلى اجلاك واتصال بجهات من هنا ومن هنا، حتى الانديه تولي حتى هي خايفه تقول لك انا خويا اذا كان ما نمشيش في المسار هذا وينجم مكتب الجامعه هذا يقعد ينجم يستناني في الدوره. انت تذكر قضيه بعض بن خيار وجمال والتشفي اللي صار مع رئيس النادي واللي صار بعده، معناتها عباره جمعيات الانديه تخاف. هذه هي بعض الممارسات اللي نحكي عليها. وانا شو المشكله انت كيف تخلي الناس الكل تقدم ولجنه الانتخابات تنظر واللي عنده واللي يكسب ثقة الأندية. أنت ما قدمت برنامج، من المفروض أنت قدمت برنامج تتعزم البرنامج ذاك، وكيف واللي جاي بعدك كيف والطرف الآخر يقدم برنامج. أما إذا كان إحنا طوى لنحاسب البرنامج القديم ولنحاسب أجديد وثم وما نرسيوش قواعد لعبة واضحة وشفافة تخليني مانيش متفائل
0: برشا
3: بالاجواء هذه
0: الحقيقه. معناها فما ضغوطات قاعده تمارس على بعض الانديه اللي تخليها تقول لك انا يا خويا اخطا راسي واضرب. انا ما
3: انا قلت انت المترشحين انت المترشحين تستعمل معاهم طرق اخرى للضغط. انا وقت اللي يقول لك البلاغ بتاع البلاغ يقول احنا ما حيدي اداره الجامعه، لكن تم ادارات اخرى واداره فهمت تبع ادارات اخرى تبع حتى انديه. قلت ما تخليش لانه تم مجلس الامانه انت ما لازم تتصل بيا وتتشك. انا هني كرجل اعلام نبلغ الاستياء، ومن المفروض انا التو نتذكر انه رئيس الجامعه بعد الجلسه العمل انخلق العاده اللي عمل فيها لجنه الانتخابات. من المفروض انا كنت اتصور انه رئيس لجنه الانتخابات اللي هو بعظمه لسانه سي كريم قال المسار الانتخابي مسؤول عليه اللجنه هذه، ثم ما لناهاش اللجنه هذه. وقع انتخاب الرئيس ثم المكتب الجامعي اعلن لها تركيبتها، ما نعرفوها وحتى تركيبه اللجنه ثالثتها في الاختيار.
0: ما مش هكيك. معناها كل الطرق او كل اللي صاير سي حاتم يؤدي انه محاوله المحافظه على المنصب بالنسبه للمكتب الجامعي الحالي.
3: هو ممكن يحب يحافظ لانه ممكن 4 سنين اللي تو لانه رئيس الجامعه هذا انتخب ملون بعامين بعد مدة روحه بعامين اخرين. يمكن انه روحه انه ما نجمش مازال ما كملش البرنامج لانه ما حد تقريبا النقاط الانتخابيه كلها ما بقاش تحقيقها. ممكن نزيد نعمل فتره اخرى تو نحقق نتائج باهيه. ممكن هذا هو.
0: مع انه في حوار سابق سي حاتم واكيد انك سمعته الحوار مع زميلنا مكي العوني، قال سيد كريم الهلالي انه كان فما شكون عنده فيه الثقه يخلي له المكان.
3: وقال اتركها في ايدي امينه.
0: في ايدي امينه اي معناها
3: شكون انت وصيه على كتلت؟ شكون وصيه على كتلت؟ اهل كتلت مش انت وصيه انت لغير وصيه على كتلت. انا والله قلت من سلمها الا في ايدي امينه.
0: معناه لهنا سي حاتم محينا الصدق الانتخابي او خلينا نقول النزاهه الانتخابيه، معناها وكاني فهناك من انه هو اللي يعطي الروليف لشكون، والا كما ما عنديش فيك ثقه راني باش نكمل انا هكا، وكاني المساج وصل من الاول. هو
3: تقريبا تنجم تقول بعد حديثنا هذا بعد حوارنا هذا انت ضر الذباب الفيسبوكي ورد الخفاء انت تتعطى للمدهردر ولو بالعكس الهجوم عليا وعليك وعلى هذا أي
0: لا نحن نمرر صحات موتي أكيد مانيش أنا مش نقول نحن نمرر المعلومة وحق الرد مكفول لا حق الرد مكفول
3: احنا نحلل أمين أنت قلت كلمة ذي احنا أنا نحلل في وقاعة رو أنا في كريم قلت صديق
0: أكيد
3: لكن أنا نحلل وقاعة هو أنا رو قبل في انتخابات الأربع سنين التالي وقت صارت نفس المشاكل وكان يطلبني يوميا ويتشكلي بالمسار اللي قاطعي تقولك يوميا لا أبالغ فهمت الحقيقة يعني انقطت وانقطت بعض الاختيارات بتاعه وعنده تقريبا أكثر من عام ما يتلمش
0: ونحن للأسف
3: أنا واجبي رجل أعلام ويجبي من صوت له أنا
0: وصل له صوت أكيد وزي نحن عليش ديما خاصة في البرامج اللي أنا واحد من الناس قلت البرنامج بتاع صنفوت يكون موجه لرياضة القاعات خاطر بالحق فما ناس ما عادش عندها وين توصل صوتها معنا اليوم خلينا نوصل
3: أنا نفرح تقول لي أنت الذي بعرقوب وغيره أنا مثلا قضية اللي صارت تتذكروش بتاع وقت المشكلة صارت مع الدرج الرياضي وحكاية الصندوق بتاع الأندية المكونة وكذا صندوق هذاك اللي اكثريه ماشي مش للانديه المكونه ودليل العديد من الانديه قد ما خديتش مانيش عارف حل الصندوق قبل الانتخابات ولا ما تحلش ما نجمش نعرف الحقيقه ما عنديش
0: ماشي حسين تحل الصندوق ولا ها
2: الصندوق
0: او انا نادي مكون خاطر نحن لهنا
2: بالنسبه سيحات مرحبا بك مره اخرى دونك المعضله الكبيره اللي نقاسيو فيها الناس كل معناها براسك التكوين والامكانيات هذا اللي خلينا معناها كانديه صغيره قاعدين معناها نكونوا في الصغار وهذه المنهجيه اللي احنا في النادي الرياضي بارقوب خدينا عليها وقلنا نبداو من اعلى من اسفل الهرم الى على الهرم لكن تبقى ديما باش تطور كرة اليد لازمك منهجية عمل تكون متطورة برشا وإذا نحب نوليو كي مصر لازمنا فلوس ولازمنا نمول ويا خويا ما تعطوا الجمعيات الصغيرة هذه هي دورها التكويني
0: ليه انت سي حسين انت توا انت السؤال هالصندوق هذا استنفعتوا منه؟
2: احنا ملتو ما استنفعنا اول مره نسمع صندوق هذا انا واحد من الناس
0: هاي جماعه اول مره
2: بفلوسنا معنا نكونه
0: الناس ما فيك سي حاتم هاي
3: هو اتذكر وقت اللي معاه في راديو ميدا البرنامج هذا مع سي فاضل وقت فاضل رئيس الدرجه الرياض وقت اللي قال وجبت له قالوا اللي في اللافات وقالوا رانا احتجينا كيفاش احنا الفلوس هذوما قالت لي وقت اللي طرت حكايه باش يجيبوا حكم اجنبي وقت قالوا احنا وقت مشينا قبل المكتب مش مكتب الجامعه مكتب الجامعه تقريبا عنده اشهر عديدة ما مش يجتمع قالوا هذا وذاك الصندوق قالوا الفلوس اللي احنا تقصهم علينا الأندية هذوما الكبار اللي عندهم بتي كونترا دي جوار أكثر من 40,000 دينار والمشين قالوا هذه مشين الدعم الأندية المكونة قالوا شكون أعطيته قالوا أعطينا الإكس وجريد والزوز والجمعيات والبقية أعطيناهم للبيت شهود قالوا اش دخل البيت شهود وقت اللي سألوا قالوا قال هالو قالها في ردو ميدر
0: مع زمينة فاضل
3: قال سي قيس قالوا اتصلت بالجمعية بو سالم قالوا له أعطينا خذينا 2000 دينار فقط وبعض الدخار قال ما خذنا شيء سماهم رئيس الجامعة
0: معناها كل مره اللي شكون نعطيه معناها
3: الانتخابات تحل الصندوق
0: والسؤال اللي يطرح نفسه توا سي حاتم انك انت اليوم انت بيان سور راه عندك المعلومه لكن احنا ماناش نذكروا الاسامي الى حد يوم 22 ماي يوم تم ايداع الملفات نتاع المترشحه للانتخابات المكتب الجامعي ابوبري قداش من ليستة ستنافس كريم الهلالي
3: أنا اللي في بالي تقريبا ليست أو سنين ماكسيموم
0: معناها ماكس قائمتين
3: الناس مش بتشجع راي للانتخابات لأنه ما تراش أنه الحظوظ متكافة فهمت
0: معناها اللي متقدم اللي
3: بشي حتى لي ويحتمل راي في الأخر أما تتعدى حتى لي راهو ما تتفاجئش
0: معناها تتعدى كان لسه واحدة ولا حتى لسه حتى من قائمة
3: لا حتى ليست منافسة.
0: حتى ليست منافسة معناه هذايا اللي نجم نشوفوه زادا كما كما
3: ما ما ما ما ما ما نستغربهاش
0: به الى حين انه تتاكد المعلومه. سي نجيب
1: سي حاتم تحياتي واهلا وسهلا بك مره اخرى. سي حاتم
3: وينك وحشه ليك وحشه
1: انا مده انا مده يا اخويا ليك وحشه
3: تقريبا من عيد الزهر تاع مناول.
1: اي اي اي اي اي من عيد الزهر اكثر من عام ما تقابلناش اخويا. ان شاء الله نتقابلوا خاطر الرياضه في الوطن القبلي وهالرياضه رياضه كره اليد هي الرياضه اللي تهمنا الناس الكل واللي بصراحه تبلينا بها سي حاتم تبلينا بها. احنا نقولوا فك علينا وخلينا نتلاقوا معايا بصغارنا بعائلاتنا نلقاو روحنا في المعمعة مره اخرى. احنا تربينا من الصغرى معناها على حب كره اليد وهذه بصراحه كما قلت لك تبلينا بها نحبوها في اعلى المراتب. نحب المنتخب نتاعنا يكون في كاس العالم معناها كالعاده يربح الجمعيات الكبار وبين بين الكبار. ونحبوا جمعياتنا في الوطن قبل كنت نمشي نتفرج كرئيس رابطة نلقى يبدو عندي 4-5 جمعيات من الوطن القبلي في الفينال. ما دام زراعة مرة قلت لي خيفة ما كان انت كان جمعياتك هنا قلت لي شو نعمل احنا مغرومين في الكابون بني خيار حمامات نزلت تميم سليمان زادة قلت لي هذاك هو ذاك الواحد متاعنا ومغرومين ونبز غيرات وذاك الهدف متاعنا تو راو جمعية الكل اللي يوصل دمي فينال يعمل فيه فرق فرحان وعمل فيه احتفالات ووصلنا وعملنا نتائج كبيرة معناها رجعنا بصفة كبيرة ياسر. احنا نحب
3: اللي في اليد حتى في السيد نجيب مش الكابتن برك تراجع في كل على في كل المستويات تراجع كبير لكره اليد
1: اكيد سي حاتم. احنا هذا الشغف نتاعنا والحب نتاعنا والله الا نحبوا كراسي وما حشتناش بالكراسي ومش هذا الهدف. انا نتصور توا سي حاتم كيما قلت تي اللي توا مش يتقدم ترشحه بربي مش ينجم يعمل في الاوضاع هذيا راهو مش يضحي بعائلته وبخدمته وبسمعته في وقت صعيب وراهو ظروف والله العظيم معناها بريمون ظروف صعيبه ياسر على الناس الكل والدوله رغم المجهودات اللي قايمه بها ورغم التضحيات راهو العالم اجمع تو في وضعيه صعيبه راهي حرب عالميه تو راهو حتى الامريكاني حتى الالماني تو عندنا شكون في المانيا الالماني تو السوفر مش تونسي فهمتني دونك وضعيه صعيبه معناها تو لكن نلقاو ناس تحب تسير وتحب تقدم روحها راهو مكسب من المكاسب. انا نتمنى خليه يا خويا ما اللي يحب يسير واللي يحب ينجح اما نحبوها نخدموا رياضه تلمنا الكره اليد كما كنا نتذكر سي حاتم تلموا الناس الكل في ماتش كيب ناسيونال في فينال نلقاو الناس الكل ملمومه عرس احتفال هذا شنو نحبوا نحبوا
3: نتذكر في ماتشات اللي في نابل وفي الحمامات في رمضان كانت اجواء كبيره
0: وللاسف تو سي حاتم ولات كي ندخلوا للمنصه ولا ندخلوا للتريبيون ولينا السيد الفلاني مرحب به الاخر غير مرحب به ولينا ديكلون مع الاسف زي للأسف في ظل المشهد زي سي حاتم اللي نشوفه فيه اللي مشهد من الأمانة قريب ما نشوفه في حاجة واضحة. تتوقع تتحسن كرة اليد معناها في قديه باش تتحسن كرة اليد معناها
3: هو ما
0: نبش
3: ما نكونش بيسيميست في أوضاع غير طبيعية ما ننتظرش باش نتحسن على الأقل على المدى القريب الحقيقه مانيش قاعد نشوف في اجواء مريحه للعمل وانتري هاك شوف احنا 4 سنين ننتظروا باش تتعدل الامور لانه الناس كل انتقدنا فتره الاخيره العميد الاخرانيين تقريبا مع سي مراد المستيري فما تغير شيء بل زدنا وخرنا اكثر صحيح رجعوا انتوا مش يقولوا لي رجعوا صحيح رجعوا لجان وكذا لكن رجعوا باي طريقه وشكون وكيفاش وقع اختيار ليزونترونور كيفاش وقع اختيار الملاعبين اختي انت مسؤول اداري تتدخل في كل شيء وتتدخل حتى في الملاعبين تتدخل في الكيدين تتدخل في كل شيء راهو قرارات الرابطات دخلوا فيهم قرارات اللجنه التاديب دخلوا فيهم قرارات الماتش اللي دخلوا فيه راهو القرارات اختيارات المدربين راهو انا ثم مدربين في المنتخبات اعترفوا لي اللي ثم تدخل انهم باش يجيبوا البناء يعني نحن مع بوفولين.
0: التداخل من المكتب الجامعي يعني سي حاتم؟
3: ما نسميش
0: لا لا ما مانيش نسميو الاسماء معناه
3: بس نورمال من وصل من المكتب الجامعي باش قلت ما نسميش شكون
0: ياسر لا ما نسميوش ليه اي
3: لا شكون تعرف
0: معناه اليوم معناه اليوم ولينا وصلنا للحضيض معناه اليوم
3: وقت ما سماش إدارة فنية قوية مدير فني يسير مش هو يفرض الاختيارات بتاعه وتشوف انت قبل اليمنى مكتب مراد المستيري وقت اللي عامل انتخابي يرد الديفيزيون ناسيونال رد 20 جمعيه ولا 21 اليوم قبل الانتخابات قبل بشهر يوعد جماعه الناسيونال بيب بشؤون تخريب الرابعه ولا كذا وقت تبدل قواعد اللعبه في الموسم يصير ما حدش فيها
0: وخاصة تبدل وخاصة تبدل قوانين اللعب وقت اللي تقرب الانتخابات معناها نظام البطولة نبدلوك تقرب الانتخابات تطرح عديد الأسئلة معناها اليوم فما ناس يحطها في في في خانة الحملة الانتخابية فما ناس يحطها في خانة انه نتقرب أكثر للأندية مع انه اليوم راهو زاد يلزمنا نعطيه لكل ذي حق حقه راهو اليوم راهو كريم الهلالي أو غيره راهو اللي باش يشد يلزم يعطينا بروجي يلزمنا اليوم يلزمنا نحاسبوا البروجي اليوم ما عادش يزينا ما كان
3: الورقه اللي ماذا بين الورقه اللي عملها ورقه العمل اللي عرفت انديه نحطوها على
0: الطاوله ونشوفوا شنو يتقبل فيه. اي هذيك علاش اليوم اليوم المحاسبه بالصنص الايجابي راه مش نحاسبوك
3: مش تاريخ محاسب
0: لا مش محاسب معناها التقييم
3: ام بيلو
0: اي نشوفوك انت في البرنامج الانتخابي نتاعك توا مثلا كما المكتب الجامعي هذا عنده 4 سنين اي في ال4 سنين شعمل اسكو تحققت المطالب ولا الاهداف نتاعك ولا لي بروجي اللي حاطهم انت تحققت اموان منهم حتى 30 ولا 40% انا راني اكزاجيري 30 و40 نتصور ما تحققتش منهم حتى 10% خاطر على النتائج اللي قاعدين نشوفوا فيهم وعلى الوضع نتاع كره اليد التونسيه ما نتصورش تحققوا منهم برشا حاجات. نفس الشيء بالنسبه للناس اللي باش تتقدم راه يلزم كل انسان باش يتقدم لترأس الجامعه التونسيه سواء لكره اليد او لاي رياضه اخرى راهو يعرف روحه بعد 4 سنوات او بعد العهده الاولى راهو باش يتم تقييم وعلى اثر التقييم هذاك اليوم زاد الانديه لازمها تتحمل مسؤوليتها وتكون شجاعه. انا كنادي انت مش

0: يحدد الواجبات والحقوق نتاع كل انسان، ولان علاش توخر هالفتره هذه الكل كي نسمعوا بيه.
1: انا شخصيا كنت عبرت اكثر من مناسبه، انا ضد الانتخابات على القوائم
2: الكي.
1: يعني في نهايه الامر تقعد ديما الحكم يسير فيها رئيس القائمه اللي يكون هو كهو، فهمت؟ انا راه المكتب الجامعي على الدي بوست
2: مثلا، على الاشخاص
1: كيما تو عاملين كيما شنو مثلا. اما تكون مثلا ترشح لخطه رئيس، ترشح لخطه نائب رئيس، خطه كاتب عام، خطه امين مال، هكاك
3: ننتخبوا لي بوست
0: الاجدر صحيح الاجدر، ننتخبوا الاجدر.
3: وتنجم تكون مثلا، انا مقدمين ثلاثة قوائم، نجم تكون الرئيس من القائمة هذه ونائب الرئيس من القائمة الأخرى والكاتب العام من القائمة الأخرى، وهذه مصلحة الرياضة بالحق. اليوم كي نحطوا الكفاءات في المكان المناسب، كل واحد نحطه في المكان المناسب، خاطر للأمانة لو فما أسماء، أنا واحد من الناس يعني من اللي نعرف نهض نعرفه موجودين، ما تبدلوش
0: وجوها هي بيدها،
3: هي بيدها، معناها ندورو نفس الاسماء هي بيدها.
0: فما ناس ولات هاربه، راهو الجيل الجديد نحبوا نفس جديد، راهو ناس ولات هاربه من التسيير الرياضي، فما شكون يعمل شر يقول لك اخطاني.
3: وهو اللي يغيظ سي نجيب انه عندنا الكفاءات هذيك اللي تغيظ، انه الكفاءات موجوده، انه سواء من الاعلاميين سواء من المسؤولين سواء راهو عندنا نجموا نرجعوا الهونت خير من 2005 وخير من الجيل الذهبي نتاع
0: سي أمين. الرؤساء جدد اللي يدخلوا راه العام الأول كيفاش يحكي، كيفاش يبدا متفائل، وكيفاش يبدا نفسه، وكيفاش داخل بعد عام نحكي معاه الكلهم راهو يقول لك يا خويا والله عملي عملتها في روحي. يتبدل اللغة، قال لك اليوم كنت مع رئيس الملعب النابلي، بل الاول قالوا له كنا معك،
3: بعد
0: قالوا يا ربي معك،
3: هذه الكلمه اللي
0: ربي معك، هذه فهمتني. دونك يقول لك اخويا اشملز العقل هذا،
3: مش من
0: الاشكاليه الكبيره،
3: مش زاد ما نخليوش سي حسين يندم لي وش.
0: انا سبب راهو اللي دخلتوا هو يقول لك انا سبب باش خلفوا عرقوه في ظروف صعبه،
3: ما نحطولوش كان الحاجات الصادره، فما حاجات ايجابيه،
4: فما حاجات ايجابيه كان ثم خدمه صحيحه ومنهجيه عمل راهو تنجم توصل. بلاش منهجيه عمل ما تنجمش تعمل حتى شيء. راهو صحيح كما قال سي نجيب، هو ادخل الهوند دخلت الهوند صحيح، لقيت حاجات اخرى صحيح، بريود ندمنا كنا علاش داخلين، علاش نرجعوا ديما سلطه الاشراف، نرجعوا ديما للموضوع الاهم هو سلطه الاشراف. ساعات انت تو نهار ما عندكش كور باش تكو وداخل الجمعيه، نمشي بموارد نجيب الفلوس
3: صحيح. وهو اليوم راهو زي الاشكال راهو تعاني منه الانديه الكل، يعني اليوم زي الانديه في الرياضات الكل، في كره اليد فقط،
0: سي حسين بو عرقوب وتنعرف المنطقه مغرومين بالرياضه، مستحقه للرياضه، وتنجم تطلع ابطال لانها صغيرات ما عندهمش متنفس، ما عندهمش، الناس هربت ما عادش يحبوا يسيروا، عندهم ملعب مش مغطى، وعندهم ملعب كرة قدم، وقت يتخلى يقول لي، قال لي سجوري، قلت له برا ادخل ركز صغير واخدم صغيرات، ما عادش تخمم خاطر غلطوا وعملوا جينيور وسينيور ويقاسيوا فيهم في الفلوس وفي البريمات ويقرفوا لهم وقرافات، خد اخدم الصغيره. سي حسين قام يقوم بمجهود كبير ياسر شخصي، هذا مثال انا نعتز به، مثال نتاع المسؤول اللي يلوش في الموارد، اللي يمشي يتسلف الكور، اللي
3: يمشي يتسلف،
0: والله العظيم بريمون.
3: خلينا ناخذ كلمة الختام من عند سي حاتم، وباش نجيو نحكيو على جمع رياضي بو عرقوب. بالحق انا ماذا بينا كل اسبوع هكا سي نجيب يكون حاضر معنا فريق من الفرق اللي بالحق قاعده تخدم، قاعده تكون في الشبان. في الختام سي حاتم، اليوم كما قلنا المستقبل ماهوش، خاصه على المستوى على المدى القريب ماهوش باش يكون مستقبل مشرق، لكن في كلمه بخبرتك سي حاتم، شنو الافضل لكره اليد التونسيه حاليا؟
1: الافضل هو تنقيه الاجواء وتكون اللعب على المكشوف مش على تصفيه القلوب، وسواء كان عندي عطاس ثقه في سي كريم باش يمدد اربع سنين اخرى ولا عامين اخرين فمرحبا، واذا كان الانديه اختارت انه تعدل الامور وتحب تعطي الفرصه لناس اخرين لقب الامور وقانون اللعبه بكل روح رياضيه وتجي فرصه تتداول. ايش بيه اليوم سي كريم غدوه اكس بعد غدوه هيك، المهم كره اليد تخدم ونقيم الاجواء، لانه الاربع سنين فاتت عائلة كره اليد تشتتت كثيرا
3: اكيد،
1: وهذه نعتبرها اكبر اشاك لجميع

0: حتى بالجانب الحالي أنه هو شتت عائلة قرطيات، ما حاولش يخلق أجواء نظيفة وأجواء للم الشم.
1: معناها الغلطة الأكبر للمكتب الجامعي الحالي هي
0: حتى كان يوخر الجهة الأمة بشهر ولا شهرين، المهم تنقيت الأجواء،
1: المهم تنقيت الأجواء. شكرا لك سي حاتم، وأكيد نستفادوا كي العادة من تدخلاتك، وأكيد هذايا راهو كي نحكيوا بعض الناس راهو اللي تسمع فينا تويك نظهر وكأني نحن مش عاجبنا لا لا، نحن راه مع كريم الهلالي، كان كريم الهلالي باش يخدم كرة اليد التونسي، رانا مع إكس كان إكس يخدم كرة اليد التونسي، ومع إيكغريك ماذا بينا خمسة قوية من نحن، علاش ليه؟ هاي ماذا بينا كل الانتخابات وتاع هاي قايمة منا قايمة منا، وكان بعديك في النتائج تلقى 20% و19%، نحن راهو للأسف راهو ولينا في الجامعات التونسية، وليت اللي يشد الرئيس جامعة يحب يكمل برشا، أوكي كانك ناجح كمل ونحن معاك وباش ندفعوا معاك، لكن للأسف مع كل المختصين مع المتلقي مع الناس اللي قاعدة تتفرج في الهوند، الهوند مش قاعد يتحسن في تونس، حب ولا نكره، معناها نشوفوا في السنوات الأخيرة المنتخب كيفاش النتائج نتاعو، نشوفوا في بطولتنا قداش ضعفت، معناها اليوم ما عادش فماك الكونكورونس في البطولة، ولت بطولة الفريق الواحد، اليوم المنتخب ولا يمشي في الكوب دافريك، رانا وصلنا نخسر مع الكاب فير في الكوب دافريك، يعني اللي هي تونس عملاق أفريقيا، معناها أول فريق علق نجمة في ماريولو 10 ألقاب، معناها للمنتخب الوطني التونسي زي الكل، البوديوم بعدنا عليه من 2018 في عمرها ما صارت ان نفوتوا اكثر من 8 سنين من زوج كوب دافريك، معناه اليوم هذا الكل يلزم مراجعه، ويلزم الناس اللي شاد المنصب زاد اليوم تخرج وتواجه وتقول رانا غلطنا، ما فيها باس، غلط تحب تعاود عاود مش مشكل، اما صلح اغلاطك واستعرف باغلاطك، اليوم مش ما نستعرفش باغلاطي ونقول انا صحيح وما نعطي للمكتب هذا الا ما عندي الثقه في المكتب اللي من بعدي، معناه وكاني انت ناجح وتحب تكمل النجاح عن طريق ناس اخرين. خلينا نحكي
2: نواصل انا في الموضوع هذايا، احنا كما قلت وكما قال سي حاتم قلت انت سي امين، مصلحه كره اليد التونسيه هي فوق كل اعتبار، اذا كان تقتضي باش يكون كريم الهلالي رئيس الجامعه 4 سنوات اخرين احنا ما عندنا حتى اي اعتراض، لكن دعوه من المنصه هذه من يا خويا ايجا نصفيوا الاجواء، ايجا خلينا نلموا عائله كره اليد التونسيه الكل، خلينا الناس الكل نشوفوا، خاطر راهي المشكله رانا بعدنا برشا، راهي مش مشكله مكتب جامعي هذا ولا اللي جاي، ولا راهي مشكله كره اليد التونسيه في الميزان، ايجا نشوفوا جميعا نحطوا اليد في اليد كيفاش نرجعوا للبوديوم وكيفاش نطوروا الرياضه نتاعنا وكيفاش نكونوا في مستوى اللي كنا فيه قبل 10 سنين التالي، هذاك اهم حاجه. ونزيد نقطه اخرى، اليوم اتصلت بسيد المدير الاداري للجامعه التونسيه سي وليد العوجي، طلبت منه باش يدخل هنا، قال لي انا راني نمثل الوزاره ما نمثلش حتى اي طرف، دونك قال لي انا عندي فيك ثقه سي نجيب، راني تنجم توصل لهم صوتي، راني الحياد التام، خاطر وقعت برشا تشكيات انه الاداره توا كما كان يحكي سي حاتم
1: فما ضغوطات
2: فما عراقيل فما، لا قال لي لا انا راني خدمت مع 4 ولا 5 مكاتب جامعيه من 2005، دونك انا توا كل واحد عنده حق ياخذه، راني مش نمثل مصلحه الرياضه التونسيه ونمثل لوزاره الشباب والرياضه،
1: معناها
2: كل النفي فهمتني الضغوطات اللي قاعده موجوده، دونك نتمنى انه يكون الجو نظيف، انه كل واحد ياخذ حقه، انه دونك تكون اللعبه في كنف الشفافيه، وانه يكون عرس رياضي ما يكونش التنافس وعركه.
1: نجيب انا نسترجع الكلمه سي حاتم، لانه المجالس بالامانات راه كان نحكيو شنو قاعد يصير، والله ما تبهتوا، والله كان نحكيو راهو فما بالحق فما ناس تعمل في حاجات المخ ما يقبلهاش، المخ ما يقبلهاش، غير نحن ما نحبوش نزيدوا نوتروا الجو وخليها تو الامور تمشي في راهو فما حاجات سوف يتم الاعلان عليها يوما، خاطر كان ماهيش باش تتصلح الامور لازمنا نكشفوهم الناس هذوما اللي فما ناس تهدد اصلا، معناها اليوم راهو مش باهي راهو منهدوا على منصب معنى شنو معنى أنا نهدك على منصب؟ شنو ما شنو منفعة تونس في الحكاية زي؟ شنو منفعة كرة اليد التونسية؟ كي تهددني أنت على منصب هاي شنو ربحك؟ ومن بعديك معنى أنت كيف تقدم بكرة اليد التونسية؟ اللي باش يقدم بكرة اليد التونسية هما جمعية رياضية ببوعرقو سي حسان
3: مرحبا بك.
1: أنا فرحان برشا خاطر بالحق قريته اللي حكيناه كله نيجاتيف، لكن فما النقطة المضيئة في في في كرة اليد التونسية جمعية رياضية ببوعرقو باي وقتاش تأسست اعطينا فكرة.
3: مرحبا بكم، مرحبا بكم مرة أخرى سي أمين وسي نجيب، تحول الفرصة هذه باش نقدم لمحة على برنامج النادي الرياضي بارغو. النادي الرياضي بارغو تأسس عام 15 فيفري 1967.
1: هو
3: نادي عريقة جدا وكانت موجودة في الناسيونال ناسيونال بي، ولعبوا فيها لاعبين عديدين مثل حبيب ياغوتا فوزي الساحلي برشا البناني، يعني القامات تاع الكره اليد التونسيه كانوا موجودين في بوعرقو. لكن نرجع
1: حاجه هذه الناس بتعرفهاش،
3: ما تعرفهاش
1: بالحق. انا واحد من كل الناس انا ما نعرفهاش.
3: ما تعرفش
1: بياغوتا معناه لعب في بوعرقو
3: فوزي الساحلي وكانت اعظم مدربين الموجودين هم بالحمامات، كانوا موجودين هم اللي كانوا يدربوا في النادي الرياضي بوعرقو. دونك هذه لمحه على النادي الرياضي بوعرقو. عدد المجازين عملناه وصلنا 300 سنة قدرة ربي نوصلوا للبروجي اللي عملناه هو 500 مجاز ما فيهم الأكاديمي، ما فيهم السنتر مراكز النهوض، ما فيهم أولاد جمعية. هذا اللمحة اللي نحكيه على النادي الرياضي بوعرقو.
1: بوعرقو البروجي متاعكم هو قلت لي بديتوا من القاع الهرم نحو القمة،
3: نرجع القاع القاع الهرم. دونك أول إنسان ديما لازم ديما تشكروا اللي هو سي نجيب التهامي. كان وقتها في كنا هيئة تسريه كانت محلولة جمعية، وكان من أول مشجعين للنادي الرياضي بوعرقوب هو سي نجيب التهامي، ومشكور برشا اللي هو معناها أعطاناك الشحنة واللي هي
1: هو راهو معناها يلزم تشكر الناس خاطر بالحق اليوم.
2: العفو
1: لا لا لا لا لا لا سي نجيب مش خاطر
2: جمعيات يضم ونعتز بهم لكل وطن قبلي وماش مزي هذيك
3: على السكة
1: وقايدوا هنا وقايدوا هنا نحن خاطر بعد لا لا لا لا نحن كعابد يستحق
3: نشكروه.
1: انا نعطيكم حاجه والله يوما ما كان يغلط سي نجيب باش نقول راه غلط
4: صحيح
1: لا لا كان باش يغلط نقول راه غلط ما عندناش ما عنديش هكا اللي خاطر بحذانا سي نجيب والا في وقت من الاوقات ديما معانا سي نجيب. لا اليوم حسن زاد نهار اللي باش تغلط باش نقول راه غلط هذا باش يوريكم راه كي نحكيو هكا على المكتب الجامعي ولا على الناس اللي خدمت قبل اللي نجح نقول له راك نجحت واللي ما نجحش نقول له راك غلط وحاول صلح. مش
3: حاجه حتى حد معصوم الخطا الانسان راهو اي انسان ينجم يغلط.
1: دونك قررتوا انكم
3: قررنا
1: نمشيو في
3: مسؤوليه. كانت المسؤوليه صعيبه برشا في 2024 كان فيها من خيره ابناء النادي الرياضي بوعرقوب حملوا المسؤوليه معي معناها كانوا واقفين معي على غرار السيد كاتب عام امير السعدي اللي هو مدير اللجنه الاولمبيه الكويتيه.
2: امير السعدي الكاتب العام وكاتب العام طول للجامعه الكويتيه خسرناه كفاءه من الكفاءات اللي خسرناها
3: هذه كفاءه من كفاءه تونسيه على غرار سي محمد علي بن احمد على غرار سي محامي سي مخرز ارسله غرار كيف الدكتور مير فرجاني سي حافظ مدير مدرسه سي حافظ بزويده سي نبيل مكي دونك كافه اعضاء الهيئه موجودين معناها اسكندر السعدي وليدات معناها امنا بمشروع اللي هو اول مشروع حطيناه على مده 4 سنين المنهجي هو التكوين القاعدي. يعني قلنا يا خويا نمشيو في التكوين القاعدي خير من نمشيو نعملوا كما قال سي نجيب من الاول
1: نعمل كم
3: سينيور ونعمل بها اسم وكذا. احنا ما حشناش بالاسم حشتنا استمراريه كره اليد، حشتنا ان نطوروا كره اليد. ونرجع لك الكلمه نتاعك احنا نحبوا مكتب يكون عنده ان بروجي ان بروجي راهو احنا جمعيات صغار احنا اللي مش اذا كان نحبوا نوليو كي مصر وكذا اعطينا الامكانيات وفرونا يا خويا الدعم المادي وفرونا الماتريال. تو انا في الشتاء ما نجمش نترينا ما نجمش نترينا في الشتاء انا تصب الامطار ما نجمش نترين. اذا كان انت تحب تطور راهو مش كان عندك القامات احنا اللي نجموا نمولوا الفرق الكبيره كي حمامات كيما بني خيار كيما سوبوزون. انا والله سي نجيب فكرت في حكايه قلت علاش احنا عاملين سونتر بني خيار يكون فيه منزل تميم وميدا وكل ويكون سونتر واحد اخر يكون في الحمامات تكون فيه حمامات بوعرقوب سليمان جرومباليا يلم العائله ولا معنا نابل. دونك كان نولوا نكونوا ونعملوا دورات واحنا مستعدين كالبروجي نتاعنا هذا نعمموه على الناس الكل. راه بروجي الماده سنا خذت عليه الفكره نتاع التكوين نتاع المدارس اللي هي صحيح احنا ندير بعضكم مشينا للحاجه الصعيبه مشينا للصعيب مشيناش للسهل مشينا للتكوين مشينا باش نكونوا
1: ومشيتوا للصعيب والصحيح
3: وصعيب وصحيح صحيح عارفينها مرحلة صعيبة
1: خاطر أصح حاجة أنك تكون مش نعمل أنا كيب سينيور تعمل لي عام عامين تنظر بها في الواجهة وبعديك تتحلي كيب كام بار كونتر نكون وليدات أنا اللي نعمل بهم السينيور.
3: حبينا نعمل مشروع رياضي برؤية جديدة هذا هو الهدف متاعنا هو مشروع رياضي برؤية جديدة. شنو هو الرؤية الجديدة؟ هي رؤية استراتيجية لازمك تعمل ان استراتيجي دو ترافاي بوندون اربع سنوات. تقول لي اربع سنوات نقول لك اربع سنوات انا راني باش نعمل باش نبدا من الباز راهو انا اربع سنين باش نبدا عندي سينيور موجوده بلاد بولاد ولادي معناها الشعار نتاعنا هما ترجع كان باولادها خلينا كشعار
1: الشعار
3: نتاعنا ما ترجع كان باولادها
1: شعار مزيان على الاخر. البروجي نتاع اربع سنين فيه انه بعد اربع سنين يعني انتم 2024 ان شاء الله 2028
3: نبدا عندنا ان شاء الله ايكيب سينيور نتاعنا اللي عم جاي مش يكون عندنا جونيور
1: عندنا ايكيب سينيور وعنا ليكيب سينيور واللي جون اللي بعدهم في مشترينيو
3: هذا المعضلة اللي احنا تويك نخمموا فيها وش نحكي فيها ذاك المشروع. الباب الثاني الباب الثاني اللي هو الفضاء اللي مش يكون موجود باش احنا باش فما قاعة البروجي كان مبني على عقلية التكوين القاعدي. اذا كان تبني عقليتك والجروب اللي معاك تبني على عقلية التكوين القاعدي راك باش تنجح. البروجي راهو لازم يكون مربوط راهو لكن نحكي لكم راهو برشا بعد كي نحكوا كيما قلت من الاول ما بلا فيش حكوا هذوما شنو كوره واستراتيجي وكذا
1: لا لا لا لا فاش هكا الصغيرات وين مش
3: تتهزهم احنا كبينا قلنا البلاصه اللي نجموا نجيبوا منها الصغيرات شبش تكون شكون المدارس الابتدائيه. دونك توجهنا وبالتحيه هذه نشكر مديرين المدارس الابتدائيه في بوعرقوب والمتفقدين دائره واحد ودائره اثنين اللي كما مدينا معاهم ايدينا باش كنا فعلوا معنا في تدعيم السلوك الايجابي. دونك عملنا
1: شي تراجع الرياضه المدرسيه
3: صح
2: هو صحيح هو البرنامج صحيح هو
3: البرنامج صحيح. علاش انا حبيت نحكي لكم على البرنامج نتاعنا اللي احنا صحيح قلت لكم مشينا للصعيد
1: ومش حبر على ورق
3: لا على ناس كل شيء موجود كل شيء ملموس وكل شيء موجود. دونك مشينا للتكوين القاعدي قلنا التكوين القاعدي من نجيبوا صغيرات مشينا جبنا صغيرات بالشراكه مع المدارس الابتدائيه. المدارس الابتدائيه مشكورين دونك احنا شنو باش نعاونوهم رامبابي ولا طرف دوهان وكل الجوائز في اخر العام هي حاجه
2: رمزيه
3: برشا لكن في الفاليور نتاعها قوي برشا كي ننظروا غدوه احنا باش نربحوا النادي الرياضي فهمني. دونك انخرطنا في مشروع السلوك الايجابي مع المدارس الابتدائيه. دونك ولينا ربطنا ولينا انطلقنا في حاجه اخرى قلنا لازم يكون فما الرياضه واخلاق وتربيه. دونك ربطناهم بعضنا قلنا احنا 300 مجاز اللي مش ناخذوهم ولا 400 مجاز خمموا في الموجود تو في عصرنا هاك تشوف في الوسط المدرسي
1: صحيح
3: الفساد اللي ولا برش قلنا احنا كيفاش نجموا نخرجوا 100 عائله غدوه 100 عائله نظيفه 100 عائله تكون في مخه سبورتيف في كذا احنا عملنا الاستيماسيون. دونك توجهنا للمدارس وكانت الانطلاقه مع عيش الغرام واحد اللي صارت عم ناول وكانت استقطاب ما يقارب
1: في شكل تظاهرات كانت
3: صحيح ولينا نعمل تظاهرات رياضية تظاهرات رياضية منكب عليها لجنة كاملة هي أعضاء الهيئة مشكورين كل معناها اللي كل حد من الباب متاعه. فما حاجة أخرى تريز امبورتون اللي خدمنا في الجمعية عن طريق عملنا لجان لجنة الحكمة لجنة التربية لجنة الفنية لجنة التأديب دونك لجنة المالية كانت صلب لجان كل باش كل عضو
1: يعرف
3: ياخذ مسؤوليته كاملة أمام الله وأمام المجتمع لهذا لازمك أنت تبلغوا. دونك كان أنا اتصال برشا مع الأولياء باش نقنعك الصغيرات كما كان سينجيب يحكي لك احنا راي عقلية في بعرقوب لازمك تقنعوا باش جيل هون لازمك تمشي له أنت وتكبر به فهمني. وكانت الانطلاقة الأولى مع لمينا الشمل في تأسيس في عملنا تأسيس نادي رياضي بعرقوب 58 سنة على تأسيس نادي رياضي بعرقوب لمينا الشمل فما عباد 30 سنة ما راتش بعضها معنا لمينا وكرمنا رؤساء من أول رئيس الاخر رئيس في جمعية من اول عضو الاخر عضو
1: ما هذا ريت لي تحكي فيهم الكل حكيناهم بكري ما همش موجودين لم الشمل البروجي الرياضة المدرسية هذوما الكل عملتهم جمعية صغيرة، كل صغيرة بمواردها الملايين، لكنها كبيرة بالأفكار متاحة. جمعية أبو عرقوب اللي اليوم خلينا نخذوها كمثال.
2: مثال هي مثال، هي مثال هذا حكيناه 24 حكيناه في بيرو أنا وياه، قلت له مثال طبقوا هذا مثال في الجمهورية التونسية لازم يطبق. هذا اللي كان حبوا نرجعوا كرة اليد التونسية مكانتها الطبيعية، هذا هي صحيح، هذا هو راهو هذا هو تنطلق من حلم وتنطلق من عمل فكرة قاعدي وفكرة. شوف ايش
1: حبوا اليوم البيلون،
2: انا نحييهم هذوما، انا نعتز بهم، نعتز بهم هذوما الابطال
1: هذوما اللي نحن نبنيوا عليهم، هذوما اللي يكونوا مثال يحتذى به. اليوم البيلون اللي حكي عليه سي حاتم بن امنا بكري راهو البيلون 2028 تشوفوا البيلون او موا كي نقول عملت بروجي، البروجي راهو ينجم يتقدم بنسبه 20% 30% 40%. انا الاستيماسيون تاعي 2028 راهو البروجي تاعي بريسك كمل، خاطر فما ناس زاد ما نجموش انا 2028 باش نبني صاله وحدي، نجمش انا 2028 هذا الكل زاد بتضافر الجهود. لكن انا كي نوصل 2028 كمسؤول ورئيس جمعي عملت لك سينيور، كونت لك قداش من شاب من 2024 حتى 2028، هذا كل هو الهدف متاعي. وقتها نمشيو للبروجي اللي من بعده اللي هو نعملو الصاله، اللي هو من بعد كنا نوليو نزيدو اكثر دي كاتيجوري اخرين، مثلا نوليو على بنات، علاش ليه مثلا
3: مش جايك سي سمين او جايك او شويه واش نحكي لك دونك دونك مشينا في دعم الرياضه النسائيه في بوعرقوب
1: خاطر في بالي
3: في بوعرقوب باش نرجعك دعم نكملك. عملنا سنة عيش غرام اثنين اللي كانت معناها اقبال رهيب من التلامذه ومن الدعم الاولياء، دونك ما يقارب 300 مجاز دونك دخلونا، خذينا منهم 100 للجمعي، خذينا منهم 100 صغير باش يكونوا موجودين في النادي الرياضي بوعرقوب. هذا الهدف منها، يعني كل عام احنا نزيدوا 150، دونك كي نوصلوا احنا ما وصلنا ل 2028 باش نلقى عندي 700 800 مجاز. شفت كي تحسب انت بالدورات، احنا كي ديما بالدورات انت برضه زي ما نحكي بالدورات، هذا صحيح يطلب منا جهد كبير برشا وكذا. مشينا ما خليناش هذا يتعدى، دونك فكرنا في الرياضه النسائيه اللي هي عمود فقري في البلاد، وحبينا نطوروا حتى احنا نمدوا ايدينا زاده في الرياضه النسائيه. وكانت الانطلاقه مع فريق البنات نتاعنا بوعرقوب انطلاقا من عيش الغرام واحد اللي هي ضمت 57 بنيه مواليد 2013 و2014 اللي هم سنة يقارعوا في اعلى الفرق في الكابون، اللي هم كانوا كنا قاب قوسين باش نترشحوا للسكتوريال سنة، معناها قاب قوسين معناها وكنا فريق سيعطي الصحه، وكانت عندنا مجازين بنيات ومشكورين المؤطرين نتاعهم على راسهم سي حافظ بوزويده وسي حاتم المهذبي والاخت ايات بن عثمان وسهيل الخفيفي اللي كانوا هذوما زاد مؤطر مدير مدرسة وأستاذة، وكانوا معها سي حافظ سي حاتم هو رئيس معناها موجود في الرابطة الوطنية الرابطة الجهوية الوطن القبلي لكرة اليد.
1: يعني اليوم اليوم راهو معناها كي ماهوش بروجي فقط حبر على ورق، راه بدا يطبق الشيء اللي تسمعوا فيه،
2: مطبق
1: ديجا وبدا يطبق ومازال ولا هو ما غير ما نجيو بيانسور الناس تعرف اللي يسمعوا فينا اكيد في بوعرقوب يعرفوا، حتى اللي مش في بوعرقوب يعرفوا. معناه اليوم ما فيها باس راهو كي نرجع للمكتب الجامعي واي انسان يحب يتقدم لرئاسه، فيها باس تسمع الافكار زي من عند الرؤساء الانديه. فيها باس انا كي اليوم نجي نسمع سي حسن نقول له راهو اسمعني يا سي رئيس الجامعه الفلانيه، راهو اسمع شو البروجي اللي عندي، والاخر يتكلموا على البروجي اللي عندي. اليوم كي تتلم الافكار زي الافكار اللي تطور كره اليد التونسيه، راهو نجموا ان وقتها نحكيوا على كره يد تونسيه متطوره. كما قلت انت نعملوا كي مصر، مع انه نحن ديما مشكلتنا البنيه التحتيه وذيك ديما ظروفنا الاقتصاديه، راهو زاد ما نجموش زاد نتقويوا على بدوناتنا، راه نحب ولا نكره ذاك الموجود زاد في تونس. انا اليوم ظروفنا الماديه ماهيش لك الكل، لكن باقل المجهودات اليوم وبتظافر جهود بال حب الاراده نتاع لي جون كيما سي حسان وغيره نجموا نمشيو لبعيد. فرحان برشا ولا حسان كي نسمع حاجه كيما هكا
2: امين بارك الله عليهم. هذايا اللي لازم نكون، هذايا اللي دعينا له، هذايا البرنامج وهذايا البروجي الصحيح اللي يلزمنا في تونس نمشيو فيه. العمل القاعدي هذايا راهو انا سي حسين بو هو شركه راهو فيه راهو على الجمعيه النسائيه في الحمامات هي اللي عملت كيكه راهو بدات من معنا من ليكول كل عام يزيدوا كاتيجوري شوف تو الجمعيه في الحمامات من احسن الجمعيات وقاعده تهز في دي تيتر في كل الاصناف وهذاك هو الحمل القاعدي في غياب التمويل في غياب الامكانيات في الوضعيه الاقتصاديه الصعيبه يزمك تصبر يزمك تخدم هذه يستحق يزمو ناس رجال يزمو ناس يحبوا الرياضه يزمو ناس فريمون عندهم ثقه نتاع المواطنين خاطر كم فماش ثقه راهو فما جمعيات ما عندهمش ثقه راهو الجمهور يقول لك لا هذاك باش نعطي حتى دوره
1: وسيرتو في لي جون هو قال باش نجيو النقطه هذه خاطر النقطه هذه اللي باش نخدموا بها عشان عندنا برشا وقت
3: بالنسبه للنقطه هي كسب ثقه الولي حبينا نعملوا حاجه اللي دور الولي هو السويفي نتاع الولي يزمو مدير يرافق ولده
1: أيه.
3: كي تبع ولده للتنام مش يشوف الامكانيات شنو هي الدور التربوي
1: أيه.
3: اللي مش متواصل من الدار للمدرسه للليسي فما حاجه اخرى باش ما نطولش فيها برشا هي عملنا كلاس دو سبور رجعنا احيانا كلاس دو سبور في الليسي اللي هم عندنا دو كلاس دو سبور
2: هو
3: هذا الكلاس دو سبور اللي حكينا فيه احنا قلنا راهو شنو كي يشوفوا كلاس دو سبور شنو هي النخبه هي النخبه نتاع المنطقه شوفها في التونين نتاعو في نختاروا الاساتذه المعينين بالتنسيق يكونوا اساتذه باهين بالتنسيق هذاك لازم الدعم المادي لللوجستيك معناها نحاولوا فهم نوفروا كراسي كما وفرنا للمعهد وكاكا عملنا دو كلاس
1: باش يوفروا لكم التوقيت
3: باش وقينا توقيت احنا اليوم زوز كلاس 7 اساسي وكلاس 8 اساسي وماشيين فيه التطور باش ماشيين نطور فيه بطل
1: يوصل حتى الباك من بعد ان شاء الله
3: صحيح وهذاك سيمين بالنسبه لحاجه اخرى عندنا نهار السبت هذا دوره مع سمايل اكاديمي باش تكون دوره اخرى
1: زي ما نعرفش
3: لا لا لا لا لا عندنا دوره اخرى كيف مش تكون يوم السبت على الساعة 3 كيف
1: انا غلط في بالي في
3: لا لا لا لا لا لا مش بيب لا لا مش تكون دورة كيف ما بين منطقة ما بين تونس والزائرات نتاع بارغوب باش يكون فما جو
1: اخر
3: احتكاك مع مع الاكاديمي ما نعرفش نعملها في بلجيكا
1: مع اكاديمي اخرى
3: مع اكاديمي اخرى وهكاك نبنيو شخصيه جديده للصغير ونمشي
1: حتى الصغير صغير كي ينافس وهو في الصغرى من منطقه اخرى حتى القوم تاع الهون
3: ترجع
1: معناها اليوم نعيشوها له القوم تاع الهون نقول راه واخذ راه مش الجمعه شلب الاكاديميه هذه من تونس من بعد شرب الاكاديميه هذه من نابل ومن بعد علاش لا نعملوا دورات
3: وهذاك سيمين هو هي النظره الاستشرافيه اللي نحكيوا عليها اللي نرجعوا ديما نفسه ونرجعوا نقلب الرعاه اللي هي راه اذا ما تعملش ان استراتيجيه دو ترافاي باش تبقى نفس المعادله ونفس القاسي نعطي كلمه
1: كلمه الختام
3: كلمه الختام نحب نشكر اعضاء الهيئه وسيرتو الفريق الاعلامي سي نبيل المكي وسي اياد الهاني اللي قاعدين يخدموا في خدمه كبيره برشا الباش كيف المشرفين هما زاد كيف اعضاء الهيئه المشرفين والقائمين معنا معناها فردا تعبين صحيح. الناس الكل
1: اعز حاجه قلتها فردا تسمي واحد تنسي واحد
3: لا فردا فردا يعرفوا بعضهم الكل كيف نحب نداء الى سيد المندوب الجهوي من هذا المنبر اللي احنا طلبنا مركز نهوض للرياضه في بلي ومركز نهوض للفتيات بحكم ان احنا عملنا فتيات ومزيد من الدعم لوجستيكي مثال الكر وكذا دونك والمالي كيف المنطقه الصناعيه مشكوره اللي قاعدين معنا ولا بلاش هما ما نجمش رانا نوصلوا احنا لك يمولوا فينا والحمد لله يا ربي ومشكورين مره اخرى على الاستضافه
1: اكيد ما ينجم كان يشجعكم انا فرحان برشا حسن السويح الرئيس جمعيه رياضيه بوعرقوب معنا اليوم كي تسمعوا حاجه كيما هكا نقطه الضوء في وسط العتمه الكبيره اللي قاعدين نعيشوا فيها في كره اليد التونسيه كلمه في الختام سي نجيب
2: بوعرقوب نعتز بسي حسين نعتز بالمجموعة الطيبة اللي معاه ونقول هاو ناس فما راو نجم وننجحوا هاو طريق النجاح سي حسين قالوا لكم هذا هو طريق النجاح وشوف ما قالكش انا خدمت قالك فلان وفلان وفلان وحدك الكل هاو طريق النجاح
1: والجروب خدمة
3: والجروب
1: هي اللي تنجح شكرا لك شكرا سي نجيب شكرا حسين شكرا لك بكم لك تحضر معكم اليوم في صنفوت تحية الأحلام في الإخراج وميمان في الإخراج الرقمي أنا محمد من أهل المبقى لكم شكرا لكم في الأمان باي باي الناس الكل.

0: كيلر على راديو ميد. ذوى نربع نربع راديو ميد. الحلم صوتك اللي ما يسكتش في عالم مليان تحديات. فما شباب كل يوم يكتب قصته، مش بالضرورة بالثروة، بل بالإيمان، بالصبر، وبخطوة صغيرة تقرب للحلم. الحلم هو البرنامج اللي يسمعك حكايات حقيقية، حكايات شباب قرروا ما يستسلموش وخلوا صوتهم الداخلي يقودهم.
1: سأصير يوما ما أريد.
0: كل جمعة نص نهار نعيش مع بعضنا معركة الأمل ضد اليأس، ونلقاو الدفعة اللي تخلينا نواصل. الحلم على راديو ميت. يمكن حكايتك تكون البداية.

0: أنا الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: راديو ميد الموجة اللي تزيك. مع وفا كاش، فلوسك توصلك بسرعة وسهولة وأمان وين ما كنت وقت ما تحب. استقبل فلوسك اللي جاتك من الخارج من عند العزيز عليك مجانا. ابعث واستقبل فلوسك داخل تونس بطريقة آمنة سهلة وسريعة. خلص فاتورات الماء والضوء والانترنت من غير ما تزيد حتى فرنك. شارجي سولت في تليفونك وحل حساب دفع مجاني، وتنجم زادة تخلص أقساط قروض أدفانس. هذا الكل في بلاصة واحدة في وفاكاش. وفاكاش معاك طول النهار، حتى بعد الأوقات الإدارية، وحتى السبت والأحد والعطل الرسمية. زاد من خلال فروحة في الوطن القبلي، في نابل، حمامات، بركت الساحل، دار شعبان الفهري، نابل المحفر، بني خيار، بني خلاد قليبيا، منزل تميم، جرومباليا وسليمان. وفاكاش الأفضل في خدمة الحرفاء لسنة 2026 وللمرة الثانية على التوالي. لمزيد من المعلومات والاستفسار يمكنكم الاتصال كامل أيام الأسبوع على الرقم 36-03-18-18. وفاكاش عشرتنا خير.
1: 10 سنين ما نتفرقوش في الكوجينة، ونضمن لك اللي ديما تخرج الرسات فاوحة وبنينة وتطيب في رمشة عين. طماطم صبرة وحدها في الماكلة التونسية، حمرة حلوة وطبيعية، تخرج الفنانة اللي فيا.
2: مع صبرة 10 سنين جودة وأصالة وبنة تونسية.
3: تبع جولدن ليك على راديو ميد، أخبار نتائج وضيوف كل نهار حد مع فاضل العليبي في ميتون من 5 لـ 6. عيش جولدن ليك على الباب دو بونور. الميتون على راديو ميد.
4: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في حصة جديدة من ميتون. تنجموا تتابعونا على 100.0 في نابل والحمامات، 104.1 في تونس الكبرى والكابون، وإلا على 97.2 في الساحل. كيف كيف للناس اللي يتفرجوا فينا في اللايف ستريمينج على الباج فيسبوك سبور باي راديو ميد، وإلا راديو ميد تونيزي لايف. حصة جديدة من ميتون من توا حتى الستة العشية، معكم الفضل العريبي من قدام الميكرو، وميمة وأحلام في الإخراج. والبداية باش تكون بالنتائج الفورية للأشواط الأولى للدفعة الأخيرة من الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في البرنامج 5 مباريات، 3 مباريات وفاش الشوط الأول، وزوز مباريات مازالوا ما فاش الميتون لول. في حمادي العقربي بيرادس حاليا لعبوا في دقيقة 46.9 ثواني. النادي الإفريقي متعادل مع الأولمبيا الباجي 0-0. في المتلوي 45-2 نجم المتلوي وشبيبة القيروان، النتيجة تعادل السلبي 0-0. زوز نتائج، زوز مباريات بتعادل سلبي، وهكا حسب النتائج الفورية والحالية فإن الأولمبيا الباجي هو اللي باش يبقى في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وشبيبة القيروان باش يرافق المستقبل الرياضي بجابس والمستقبل الرياضي بسليمان إلى الرابطة الثانية حسب النتائج الحالية. به 3 مباريات وفاش الشوط الأول. البداية باش تكون في بنقردان اصطناعي بين الاتحاد الرياضي ببنقردان والترجي الرياضي التونسي. الشوط الأول وفى بتقدم الترجي 0-0. بونتو حمزة الرفيعة في الدقيقة 38، الترجي متقدم على اتحاد بنقردان كما قلنا، وكان سجل هدف ثاني تم إلغاءه. في البنجنات المستيرة الاتحاد الرياضي المنستيري متقدم على المستقبل الرياضي بسليمان 0-0. بونتو إبراهيم السويسي منذ الدقيقة 5. وقمة الجولة كلاسيكو البطولة بين النجم الرياضي، بين النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الساحلي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. والنادي الرياضي الصفاقسي متقدم 3-0 على النجم الرياضي الساحلي. عمر بن علي سجل هدف الأول منذ الدقيقة الأولى، ونفس اللاعب عمر بن علي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 28، وعلي معلول سجل الهدف الثالث للنادي الرياضي الصفاقسي في الدقيقة 45 زائد 3. نرجع مع مباراة النادي الأفريقي والأولمبيا الباجي. حاليا لعب في دقيقة 45+3 والتعادل السلبي 0-0. الكرة في وسط ميدان النادي الأفريقي ومخالفة للنادي الأفريقي، تحصل عليها اللاعب بوغرة، وفي هذه اللحظة بالذات الحكم يعلن على نهاية الشوط الأول بين النادي الأفريقي والأولمبيا الباجي بالتعادل السلبي 0-0. كيف كيف في ملعب المتلوي، نجم المتلوي يكمل الشوط الأول هو شبيبة القيروان بالتعادل السلبي 0-0. به النتائج الكل، اتحاد الرياضي بن قردان منهزم امام الترجي في الشوط الاول بعد بلاش 0-0 كما قلنا بين السيا والاولمبيا الباجي. السي اس اس متقدم على الاتوال 3-0. نجم المتلوي متعادل مع شركة قيروان 0-0، والاتحاد المنستيري متقدم على مستقبل سليمان 1-0. الترتيب حسب النتائج الفورية: النادي الافريقي في الصدارة في 66 نقطة، الترجي بمركز الثاني ب 63 نقطة، السي اس اس بنقطة وحيدة في المركز الثالث 62 نقطة 48، الاتحاد المنستيري 45 نقطة، الترجي جرجيس 41 نقطة هو والنجم الرياضي الساحلي، نجم المتلوي ب 40 نقطة، شبيبة العمران ب 36 نقطة مرتبة التاسعة، اتحاد بن قردان ومستقبل المرسى زوز ب 35 نقطة في المركز العاشر، المركز 12 للنادي البنزرتي ب 33 نقطة، الأولمبي الباشي ب 32 نقطة المرتبة 13، المرتبة 31 نقطة المرتبة 14 لشبيبة القيروان، مستقبل سليمان 27 نقطة، والمستقبل الرياضي بجبس في المركز الأخير ب 18 نقطة. نبقاو نخرجوا الفاصل الصغير ونبقاو نتابعوا في النتائج الفورية للجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

0: Admettons. Admettons. Admettons à la radio. الخمسة وتسعتاشن دقيقة، مرحبا بكم في الجزء الثاني من ميتوم. وعدنا متواصل حتى للستة متاع العشية. انطلقوا ثلاثة ملاعب الأشواط الثانية، 54 دقيقة في مباراة اتحاد بن قردان والترجي، والنتيجة مازالت تقدم الترجي هدف مقابل صفر. 54 دقيقة في ملعب طيب المهيري بصفاقس، والنتيجة كما الشوط الأول تقدم السياسيس على الإطوال 3-0. وفي بن جنات في المنستير، الاتحاد الرياضي المنستير يضيف الهدف الثاني مع انطلاق الشوط الثاني. دونك الاتحاد اللي اسمه متقدم 2-0 على مستقبل سليمان في انتظار انطلاق الاشواط الثانية لمباراتي النادي الافريقي والاولمبيا الباجي ونجم المتلوي وشبيبة القيروان. البارح النادي الافريقي وفي خضم الاحتفالات برمز البطولة كان انشر صورة على الصفحة الرسمية للفريق، صورة بالنسبة للناس اللي تابعوا فينا على ديجيتال على باج فيسبوك سبور باي راديو مات وعلى راديو مات تونيزي لايف. الصورة موجودة على مع الفيديو. الصورة هذه حابين نسألوا نشوفوا، هي أولا صورة مستفزة باش نكون واضحين لجماهير الترجي الرياضي التونسي. معنا شهاب الرويسي، أهلا وسهلا شهاب.
1: مرحبا فاضل بيك وكافة مستمعي راديو ماد وبرنامجك الناجح ميتون.
0: شكرا لك خويا شهاب. شهاب كيفاش ريت التصوير؟ انا قلت صورة مستفزة لجماهير الترجي، كيفاش انت تنجم تعلق عليها الصورة اللي تنشرت على الصفحة الرسمية للنادي الافريقي؟
1: وهل والله انا ما لقيت لها حتى تفسير صراحة، معناها حاجة معناها كيما نقولوا احنا مجانية فيها خطأ اتصالي كبير، فهمتني أنت توا معناها تحكي رك في صفحة رسمية مش هذا في موقع متاع أحباء ولا متاع فهمت متاع نعرفوا الأحباء ما بين الفريقين هذوما اللي تجمعهم نفس المدينة وساعات نفس الحومة ونفس العائلة، فهمتني بيناتهم تاريخ كبير وفي جانب من ال خلينا نقولوا احنا بلغتنا الدارجه يقولوا يفركوها لبعضهم، في معنى كل واحد يبدا يفوز يعني يشيخ على الثاني لفترات طويله ويقعد يستناو حتى للمباراه القادمه بيناتهم. هذا كل تعودنا عليه وعباره حاجه طبيعيه، لكن باقي نقول هذا بين الانصار وربما هذا يعمل الشعر نتاع الدربي. ما نتصورش ان الدربي يكون معناها من غير الأجواء المحيطة به هذه الكل، فهمتني؟ هذا يعمل الجو متاعه والخاصية متاعه وخليه معناها مباراة الناس كل تترقبها بفارغ الصبر. أما أنك أنت نحكي توا صفحة رسمية أمور أخرى، احنا لينا أثناء سقطات اتصالية عديدة ومتعددة في الصفحات الرسمية اللي قلت لحد أن كبير تشبه معناها صفحات الأحباء معاش هو الهيئة المديرة مسيطرة على الأمور هذه وكان ما عندهاش عذر باش ما تسيطرش عليها، فهمتني؟ لو أن شكون هي مكلفة باش يتلهاو بالصفحات هذم، بلاغات تأجيج كلام كبير وردود وهذه جو في هذا ولات أكثر من احنا كنا نلومه برشا على البلاتوات فاضل متاع
0: الإعلام
1: الرياضية يوافق في تأجيج الأوضاع. حتى الأندية زادة يجب تأخذ بايها تو أندية في مواقع رسمية يجب ترفع على مثل هذه الممارسات. أنا ما نفهمش كيفاش وانت في احتفالات وكما الصورة هذه والرسم الكاريكاتوري يشير احتفالات ونسر وكذا وبعد تحط معناها اللي هي الدخول يعني أو الحضور ممنوع سمحوني الكلمة على الخنازير، يعني تعمل تصويرة انت خنزير مع العلامة المرور اللي تمشي معاه اللي هي يمنع الدخول متاع الذي والله ما عنده حتى تبرير حتى تفسير، حاجة غير مقبولة معناها. وإحنا ندوا بهكذا التصرفات معناها بأكبر عبارات التنديد.
0: هوني نوليوش نسألوا شكون الأشخاص ولا الشخص اللي تم تعيينه للاتصال الرقمي للديجيتال شكون العباد اللي يتم تعيينهم وعلى حسب شنو يتم تعيينهم في الصفحات الرسميه؟ نحكي وشوف على النادي الافريقي وخلاف النادي الافريقي، لانه باش نكونوا حقيقيين وموضوعيين، السقطات الاتصاليه مش خاصين كان بالنادي الافريقي، حتى
1: شامله وكامله
0: وكل الفرق السنة على طول الموسم قاموا بسقطات اتصاليه، ورانا في كل سقطه اتصاليه رانا اتخذناها، معناها باش حتى الناس اللي تسمع فينا ولا تتفرج فينا ما يقولوش علاش ركزتوا كان مع النادي الافريقي المره هذه وقت اللي الترجي.
1: لا لا لا لو عده امثله في حينها
0: من الجامعه التونسيه، من الجامعه التونسيه لكره القدم، من وزاره الشباب والرياضه الى صفحات الترجي الرياضي التونسي، حتى وقت اللي الترجي هبط على محمد دراجر هو صححوني ولا فما اللقوم تاع الثمانيه تاع الهزيمه الشهيره ضد مازنبي، كنا علقنا ولمنا اداره الترجي وهيئه الترجي علاش توصل للمستوى هذا خاصه وهي صفحه رسميه. كيما اليوم لوموا على هيئه النادي الافريقي واداره النادي الافريقي والناس اللي لاهيه بالماركتينغ والديجيتال في النادي الافريقي على هذه السقطه الاتصاليه، لانه تحب ولا تكره النادي الافريقي جمعيه رياضيه لكن عندها ابعاد ثقافيه، عندها ابعاد تربويه، عندها ابعاد سياسيه. نحكيو على صرح من 1920 يعني اكثر من 100 عام، نحكيو على صرح كان ضد الاستعمار، كان موجود في كل مراحل بناء الجمهوريه التونسيه الحديثه. انك تهبط صوره لحيوان وتقصد به الجماهير الأخرى اللي هما توانسة اللي هما جيرانك، فهذا بصراحة غير مقبول. هوني شنو لازم يصير في الصفحات الرسمية، وهل أنه يكون ناس عندها الاختصاص في الاتصال وفي أخلاقيات المهنة ظهر لي أوقيت باش يكون موجود في الصفحات الرسمية للأندية التونسية؟
1: هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لابد من تسليط العقوبات على يعني لابد أن الجامعة ما تستخفش بها المسائل هذه وتعتبرها تصرف مالق على القانون ومجانب للصواب، ويعرض الفريق اللي ما نجمش معناها يتملص من المسؤولية. هذه صفحة رسمية نحكيه وكيف نعود ونأكده، ما نجم أن كل خروج عن النص يعرض، ما نعرفش أنا علاش مسير كيف يوصل الميدان ولا ملاعب يأتي معناها التصرف غير لائق، معناها يتعرض لعقوبة وكذا، وكي نادي الكل يأتي تصرف غير لائق عبر صفحته الرسمية اللي هي تلزمه، ما نجمش يتهرب من المسؤولية القانونية نتاعه، معناها هذه ملزمة للنادي أنه تتعدى سلامات كان شيء لم يكن. رينا احنا حرب البلاغات اللي أجلت معناها الوضع اللي طريقة غير مقبولة، فلابد أنه تاخذ الأمور بجدية كاملة. نتفكر وفاضل أن قضية شابك وليست بعيدة مع مكتب جامعي سابق انطلقت من تدوينات في الفيسبوك، فهمتني الخروج وبدأت مغادي الأزمة ما بينها وبين هيك الجامعة، من الجامعة تاخذ قرارات كده تهجم على هي زي كيف كيف كل ما تصرف ترى منه، وهذا واحد منهم أنه هو يأجج الأوضاع ويساهم في

0: كما توجيه مذكر الأندية كل تذكيرها, وربما نقول لهم أن كل تجاوز باش يتم مراقبة الصفحات هذه عن كثب, وكل تجاوز أن نعرض الفريق لعقوبات مالية وإلى آخره.
1: وشوف هو القانون التونسي توا والقوانين العالمية بصفة عامة ولات تتماشى اون باراليل مع التطور التكنولوجي اللي صاير في الدنيا. توا ولينا نحكيو على جرائم إلكترونية, ولينا نحكيو على قذف وشتم عبر المواقع التواصل الاجتماعي. دونك ماذا بينا حتى القوانين, قوانين الرابطة كما قلت انت, كما نعاقب مسؤول موجود في التيران ولا نعاقب لاعب بعد سلوك ولا كلمة بذيئة موجود تعدات بلقطات تلفزية, انه وقيت باش الجرائم الإلكترونية هذه ناخذها بعين الاعتبار خاصة على الصفحات الرسمية, لانه صفحة أحباء ما تنجمش تلوم, لكن اللوم الكبير انها تجي من صفحة رسمية لفريق عريق ولفريق كبير.
0: طبعا هذا هو.
1: شنو تحب تضيف اخر شهاب؟
0: هذا هو ماشي معك على طول في الخط هذا. دونك اذا ناخذ الامور بجديه, نواكبوا التطور, وعارف راهو الذي عنده صداها كبير ياسر عند انه يدولوها. انا كنت نقرا في التعليق اللي كنت تابع الصوره, ما تزيد تاكد اللي امورنا ماهيش باهيه كل مع بعضنا, قدر كثره برشا الكره والتشنج ولا حد اللي في غير محله. الرياضه ماهوش هذه اهدافها, ما نحاولوش نخرجوها على المسار الصحيح. هذا هو.
1: يعطيك الصحة شهاب. دونك على الجامعة التونسية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة وكل المشرفين على الرياضة عموما, انه ماذا بينا وقيت انه في الفترة القادمة في القريب العاجل زادة علاش لا, انه يتم ضبط المسائل هذه لتحديد الجرائم الإلكترونية على الصفحات الرسمية للفرق, وأي فريق يتجاوز المعايير ولا يتجاوز الأخلاقيات فمن واجب الجامعة والرابطة أنه تعاقب. احنا نواصل مع نتائج الفورية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. 65 دقيقة في ملعب اتحاد بن قردان, اتحاد بن قردان منهزم أمام الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر, بونتو حمزة رفيع في دقيقة 38 ذكركم للترجي تم إلغاء لهدف عن طريق فلوريان دانو في دقيقة 45+2. في 49 دقيقة في ملعب حمادي العقربي برادس والنتيجة التعادل السلبي 0-0 بين النادي الإفريقي والأولمبيا البيجي. 66 دقيقة في مباراة الطيب المهيري بين السي اس اس والإتوال, السي اس اس متقدم 3-0 دوبلي عمر بن علي وهدف لعلي معلول. 50 دقيقة في ملعب المتلوي, نجم المتلوي متعادل 0-0 مع شبيبة القيروان. وفي بن جنات في المنستير, الاتحاد المنستيري متقدم 2-0 على المستقبل الرياضي بسليمان. نخرج الفاصل ومواصلين حصتنا حتى الستة متلعشية.

0: admettons.
1: الخمسة واربعين دقيقة على راديو ماد. النتيجة تغيرت في ملعب حمادي العقربي برادس. هيثم مبارك افتتح النتيجة للأولمبي الباجي. دونك نلعب دقيقة 63. الأولمبي الباجي متقدم على النادي الإفريقي هدف مقابل صفر. والاتحاد المنستيري ثلث نتيجة في أمام مستقبل رياضي بسليمان. مالك الميلادي يضيف الهدف الثالث بعد ثنائية إبراهيم السويسي. بقية النتائج: نجم المتلوي متعادل مع شبك القيروان 0-0. في بنقردان الترجي متقدم على الاتحاد الرياضي ببنقردان 1-1. بونتو حمزة رفيع في الدقيقة 38 لعب حاليا 80 دقيقة في ملعب بنقردان. وفي نفس التوقيت 80 دقيقة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس كلاسيكو والبطولة. النادي الصفاقسي متقدم على النجم الرياضي الساحلي بثلاثة أهداف مقابل صفر. لتحليل الكلاسيكو حتى التوى معنا اللاعب الدولي اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي رياض عمارة. أهلا وسهلا رياض.
2: مرحبا بك سي فاضل ومرحبا مستمعين راديو ماد.
1: رياض كلاعب سابق للنجم الساحلي وكلاعب تقمص تريكو ليتوال لسنوات وسنوات طويلة ونشوفه شوط أول يوفى بهزيمة وتأخر بثلاث أهداف مقابل صفر. النجم الساحلي منذ الدقيقة الأولى قبل الهدف وكأنه الملعبية دخلوا مغير روح مغير تركيز. منعرفش تشطرني الرأي وإلا لا شنو صاير قاعد في النجم الرياضي الساحلي. الحقيقة عديد نقاط الاستفهام تتفرج المباراة وكأنه مش كلاسيكو وكأنه اللي لابس الماليو الأحمر وكأنه ما مش ملعبية النجم الساحلي. في الدقيقة هذه النجم الرياضي الساحلي يسجل مخالفة مباشرة ثلاثة أهداف مقابل هدف. نكمل كيفاش أسامة عبيد هو اللي سجل الهدف حاليا من مخالفة مباشرة. الحقيقة بوتو مزين برشا في شباك أيمن دحمان لكن هذا لا يمنع أنه النجم الرياضي الساحلي قدم شوط أول ومباراة كارثية الحقيقة.
2: والله إيش باش نقول لك سي فاضل، شيء حزن يحزن ويأسف. معناه كي ترى لاعبية تلعب صحيح ما عندهمش أنجوك ما عندهم حتى موتيفاسيون وهذا الكل راجع ما كتعرف هذا الكل العوامل يخليهم ما فماش كونسنتراسيون ما دخلوش الماتش. هذا الكل معناها من الهيئة نتاع النجم الساحلي قدمت استقالتها. معناها ما عندهمش لا رئيس لا عندهم نائب رئيس لا عندهم هيئة لا عندهم مسؤولين مشاو معاهم. معناها شنو تنتظر من الملاعبين هذوما؟ نورمالمون هما يحافظوا على المريول ويلعبوا على اسمهم ويلعبوا على تاريخ ليتوال. معناها ليتوال عمرها قرن 100 سنة يلعبوا بالطريقة هذه عار على النجم الرياضي الساحلي وعلى اللي لابسين المريول. معناها بتشوف الملاعبية ما عندهم حتى موتيفاسيون حتى روح. دقيقة الأولى مركتنا بونت كنا ناكلوا 4-5 بونتوس سهلي. معناها نص ساعة لعب عبيد كان ينجم يسجل التعادل من التعادل ولا تنافسين بواحد ومن بعد ولينا 3-1 ودخلوا
1: في بلاش 3-3 خاصتك.
2: كيف؟
1: قصدك فين بلاش 3-3 وبعد توا اللي طوال ماركات الهدف
2: اي توا معناها وقت اللي قلت لك في نص ساعة لعب جاخ العبيد خرج راس خرجوا قبو راس معناها شد الحار لو ماركة ذاك معناها نولي ونطق عدل تولي ما تشاخر تولي روح أخرى. معناها فاسيليتي بصراحة معاني ما عرفتهمش بصراحة. معناها شيء يعمل العار شيء بيشرف النجم الساحلي وهذا كل شيء للمراجعة. فعلى ساعة ما يقول لك ما تنجم تقدم كان متوخر نورمال ما هذا ماتش للنسيان باش يدخل للتاريخ. مبروك على النادي الرياضي الصفاقسي ولو هي المقابلة مازال تلعب. أما كي تراهم يلعبوا هكا ما فما حتى روح تقرينتا ما فما حتى وقت في الكورة. كيفاش تحبوا ما قداش باش يدافعوا للديفونزورات؟ لا فما اللي نداتاكت الدافع لا فما من اللي تيرا وزيد الخطة. شنية الخطة اللي نلعبوا بها؟ اشتر التيرا من الدقيقة الأولى نلعبوا باشتر التيرا لين لثمانين دقيقة باش خرجنا نلعب شوية وباقي شادين نص تيران، معناها تلعب ما عندك حتى وجود، ما تخرج تلعب، ما تعملش بريسينج لفوق، ما تخرج تلعب، ما تلعبش على كيارس. بالنسبة لي لقرابة خاسرة، ما عندك حتى مسؤولية، مانع من كل شيء، هي تلعب على الدوزيام بلاس، يلزمها تضغط عليك ويلزمها تجاري المقابلة، وانت نورمال ما تعدي مقابلة ما عندكش ضغط، ما عندكش ستريس، ما فهمتش عليه معناها بروبليم سيكولوجي ولا فهمت شنو
1: هوني يا رياض. نجمو اللومو على الإطار الفني محمد علي نفخة ويوسف المهيبي على الخطة اللي كما كنت تحكي، وعلى الانتشار الهجومي والدفاعي.
2: يعني من شخصين اللوم عليهم، توا انت تلعب ما عندك حتى انجو اخي، انت باش تقعد تستنى باش تلعب على الكونترا تبع في الكلوب افريكا اللي حاشدها في ماتش نيل، باش تجد تيتر من حقها باش تلعب كاكا وتلعب لك على الكونتر وتدافع حتى 90 دقيقة، انت ما عندك حتى شيء، انت هي حاشدتها بالريزلتات، صحيح ولا غلط؟
1: صحيح.
2: نورمالمون تاكاها وتخرج تلعب وتحصرها في بلادها وتضغط عليها تخليهم يعملوا غلط باش الجمهور يدور عليهم وتلقى تيران فافورابل تنجم تكور تعدي مقابلة الاخر الجمهور يخرج فرحان حتى تخرج انت في التريفون بوتي ربحت ماتش، مش تخرج ربح خاسر معناها الشامبيونا اخر جورني بثلاثة بواحد ولا من عشني رجلتا اللي بشتوفة تو 84 دقيقة، معناها شيء يعني اللوم على اللي طرفني، معناها ما عندك حتى بريسيون، شنو المشكل باش تلعب معناها اللي شنو المانع انت هاك لعبت بلوك با وخاسر ثلاثة بلاش وفما بالك هكا تاكيت اخي انت هك ماركيت موت وكنت تنجم تعدل في دقائق نص ساعة وكنت نجم تقلب البارتي، عليه الخوف هذا؟ ريت ممرن كبير يعمل جمعية كبيرة، ريت الممرنين الكبار يلزمهم يكونوا في الجمعيات اللي يلعبوا التيترويت، منيش نقصوا من نفخة ملاعبي كبير عدى كارير والجمعية، اما اخويا تلك حدود الله، انا غالب هو قداش عادة من ماتش احنا ولولا ما ربحنا شكل ماتشوات اكل اللولانين في الليرة نتو نلعب واسكوت، انا غالب هذك هي الكرة اللي ما يقدمش واخر
1: في هذه اللحظات. رياض باش نكونوا نتابعوا النتائج الفورية والحالية، النادي الافريقي عدل النتيجة أمام الأولمبيا الباجي، تصبح النتيجة إلى حدود دقيقة 70 في ملعب حمادي العقبي برادس، التعادل هدف مقابل هدف بين النادي الإفريقي والأولمبيا الباجي. مباراة أخرى لتفادي النزول في المتلوي، نجم المتلوي متعادل 0 مقابل 0 أمام الشبيبة القيروانية، بالنتائج هذه الأولمبي الباجي باش يبقى في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وشبيبة القيروان باش ترافق مستقبل سليمان والمستقبل الرياضي بجابس إلى الرابطة الثانية، في حين صراع المركز الثاني الترجي 87 دقيقة لعب مازال متقدم على اتحاد بن قردان 1-0، والسي اس اس كما كنا نحكيه مع الكابتن رياض عمارة متقدم على الإطوال 3 أهداف مقابل هدف، وبالنتائج الحالية الترجي هو اللي يضمن المركز الثاني ودونك المشاركة في الكأس رابطة الأبطال الأفريقية في انتظار الدقائق الأخيرة وممكن تجي مفاجأة. نكمل مع الإطوال رياض، هيئة قدمت استقالتها، جلسة عامة خارقة للعاد، جلسة عامة استثنائية، وحتى التوى فما عزوف، ما شفناش فما ناس تحب تشد الإطوال، فما شفناش بالرغم اللي الساحل كي نحسب عدد المعتمديات اللي في الساحل ورجال الأعمال اللي في الساحل والناس اللي تحب الإطوال مش في الساحل فقط، في مختلف الجهات، لأنه جماهير الإطوال ماش مقتصرة كان على الساحل فقط، إلى متى يبقى هالعزوف هذايا وغياب الرجل اللي يرجع الإطوال الثنية صحيحة؟
2: وبصراحة في ديما في آخر وقت ولازم يجيوا الرجالات والأحبان تاع نجم الساحلي ما يخليوها شكاكا مهما تكون الظروف، بالرغم اللي ما في الآخر وقت خاطر راهو اللي دات برشا، راهو 100 مليار
1: 105
2: مليار كما قلنا تعديهم على 100 فيك حاشاك معناها برشا، معناها قداش شقة بيخلص بين قولوا 53 تاع شرفدين والاخرين 50، وعندك في تنافا السفار هذوما الملاعبين خالصين مش خالصين، معناها ترى فيهم يلعبوا هكا ساعات تقول بالكش عندك ما يعمنيش اللي حتى ماكش خالص تلعب المقابلة متاعكم بعد تو يعمل في ضيق طريق. بالنسبة للهيئات فما إمكانية، فما الناس حابين يقدموا رواحهم أنا منا وجمعة أخرى تو يظهر كل شيء، تو يظهر كل شيء قدم وجلسة عامة، وهو تقول قائل علاش تعمل في جلسة عامة وانت في جلسة الشامبيونات متاعك تلعب، معناها تخلي جمعية تشتير بي عليه خاطر ما عادش عندك أونجو يبرا ما عندكش أونجو. فما جمعية نفتاع الجمعية فما توا عازمك نخسر 3-1 ولا كنا 3-0 توا 3-1 توا هكا نفو معناها 3 خاسرين السيزون تاعنا سكروها بديفيت مش معقول. الاخرى خلي انت واو جاي التراف وجاي جايتك راحة طويلة، اعمل التقييمية متاعك واعمل الجلسة متاعك نهار السبت ونهار لحد ما تعملاش في وسط الجمعة وخلي العباد تحضر واللي فيه الخير ربي سهل. لما هوش بيخليوهاش نجمة تسهل، فما ناس ثاني جاوا حتى من تونس، فما حبايا من تونس يحبوا يشدوا نجمة تسهل. قلت لهم تفضل هي جاي لي حاجته بحاجة تنهزوا للوكال ويتقدم، فما ناس طالبين يحبوا يشدوا. أنا يقول لك ما فماش بالساحل، يقول لك نجي ايجا اخويا اللي يحب يجي يشد النجم هذا الساحلي يجيب الاشتراك متاعه والانخراط متاعه ويتفضل ما عندنا حتى مشكل، واللي يحب يجيب مستثمر زادة كيما جابت الكلوب تو يجيبه، كان يحب يجيب يعملونا صيغة كيما عملوا للنادي الافريقي، خلي الناس كل جي تستثمر في مشاكة، خلي جمعيات تاع تونس الكل جمعيات تونس الكل خلي تستثمر، اللي نجم يجيب استثمار من الخليج ولا من أوروبا ولا واحد خلي يجيب، خلي جمعيات كل فانزة جمعيات الكل راهو معناها ديون غارقة ما نحكي لكش، والناس توا تخدم عندها نساء عندها عائلات عندها صغارة وكريم والكراء يخرجوا فهم راهو معاناة كبيرة زادة في الرياضة التونسية كبار كالكو زام، أنا مش الناس كل أما الأغلبية الجمعيات حالة لا ترضى
1: دونك وضعية مادية صعيبة على جميع الفرق التونسية نعرفوا
2: جمعيات الكل كي تونس كاملة كي تونس حالة تعبة كيما الكرة تاعنا زاد كيف كيف، أنا سلطة يلزم تلقى معاهم حلول زاد هذوما الوالي للجهة زاد ياخو حلول يخلي جمعية كما هكا حاربة الاستعمار وحاربة الفقر وحاربة البطالة وتخدم في العباد، الرياضة راهي ثقافة من راهي ثقافة كبيرة برشا تبعدك على برشا حوايج اللي معناها تبعدك على برشا حوايج خايبة، والرياضة راهو كما أقول لك الجسم السليم في العقل سليم معناها تطور عندها دخل كبير برشا
1: رياض احنا ان شاء الله الاسبوع القادم باش نعملوا حصه خاصه بالنجم الرياضي الساحلي ان شاء الله من هوني في بدايه الاسبوع القادم يبدا فما جديد شكون ولا فما ناس عندها الرغبه انها تشد النجم الرياضي الساحلي وانها ترجع لتوال الاثنيه صحيحه ان شاء الله تكون موجود معنا انت ومكرم اللقام هوني في استديو تو نبرمجوا وقتاش النهار بالضبط، ومرحبا بك مره اخرى يعطيك الصحه يعطيك الصحه يا رياض
2: شكرا لك عايشك ان شاء الله فما كان الخير عايشك
1: ان شاء الله
2: مرسي.
1: وان شاء الله في المرات القادمه نوليو نحكيوا على وضعيه خير من هكا لفريق كبير
2: ان شاء الله
1: لفريق.
2: واحد والله يعزز ما عادش يعرف شو يقول تلمو يشوف حوايج شيء يسخف شيء يحزن معناه واحد يراجع معيته بالصفة ذي سامحني ان شاء الله العام الجاي يكون خير وكهو
1: ان شاء الله العام الجاي يكون خير. نبقاو مع النتائج الفوريه في اخر اللحظات، مباراه الاتحاد المنستيري ومستقبل سليمان وفات بتقدم الاتحاد المنستيري 3-0 في بنغردان دقيقه 90+3 ترجي متقدم 1-0 على اتحاد رياضي ببنغردان في نفس التوقيت 90+4 حاليا في ملعب في الطيب المهيري بصفاقس، ونادي صفاقسي متقدم على نجم الساحلي 3-0 77 دقيقة في مباراة النادي الإفريقي الأولمبي البيجي التعادل 1-1، و 78 دقيقة في مباراة نجم المتلوي وشبت القيروان والنتيجة التعادل السلبي 0-0 حسب النتائج الحالية والفورية للجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الأولمبي البيجي هو اللي باش يبقى في الرابطة المحترفة الأولى، وشبت القيروان هي الفريق اللي باش يرافق مستقبل سليمان ومستقبل جابس كما نقولوا حسب النتائج الفورية، لأنه في صورة ما أنه شبت القيروان تسجل هدف ويبقى التعادل في بين النادي الأفريقي والأولمبي الباجي، فأنه شبت القيروان هي اللي تمنع والأولمبي الباجي هو اللي يغادر الرابطة الأولى. بالنسبة لصراع المركز الثاني والمشاركة في كأس رابطة الأبطال الإفريقية، الترجي في صورة أنه يحافظ في الدقائق الأخيرة على تقدمه أمام الاتحاد من قردان فيضمن المركز الثاني رسميا. في مباراة الكلاسيكو بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي في هذه اللحظات بالذات الحكم يزفر نهاية المباراة، وبالتالي انتصار CSS 3-1. وفي هذه اللحظات بالذات زادة توفى مباراة اتحاد الرياضي بن قردان والترجي الرياضي التونسي، دونك رسميا الترجي الرياضي التونسي يكمل في المركز الثاني وباش يشارك العام القادم في رابطة الأبطال الإفريقية. احنا وصلنا إلى نهاية حصتنا، شكرا لكل المتابعين والمستمعين، شكرا لأحلام وأميمة، كان معاكم الفضل العريبي، نتلقى غدوة بداية من 5 متاع العشية.

0: ليش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
1: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
0: عندك اورانج. 10 سنين ما نتفرقوش في الكوجينة، ونضمن لك اللي ديما تخرج الرسات فاوحة وبنينة والتيب في رمشة عين، طماطم صبرة وحدها في الماكلة التونسية، حمرة حلوة وطبيعية، تخرج الفنانة اللي فيا
2: مع صبرة. 10 سنين جودة وأصالة وبنة تونسية.

0: ما تسمع.
1: أوروميد فيزا.
2: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيشوا كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم. الحلم صوتك اللي ما يسكتش في عالم مليان تحديات. فما شباب كل يوم يكتب قصته، مش بالضرورة بالثروة بل بالإيمان، بالصبر وبخطوة صغيرة تقرب للحلم. الحلم هو البرنامج اللي يسمعك حكايات حقيقية، حكايات شباب قرروا ما يستسلموش وخلوا صوتهم الداخلي يقودهم.
3: سأصير يوما ما أريد.
2: كل جمعة نص نهار نعيش مع بعضنا معركة الأمل ضد اليأس، ونلقوا الدفعة اللي تخلينا نواصل. الحلم على راديو ميت، يمكن حكايتك تكون البداية.

www.radiomaitunisie.com. Saltine. صالتينا أصالة الطرب.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. انتم تسمعوا في راديو

0: لنا الآن موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

الموجة اللي تزهيك.